0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أو اندبلا أوش كاتيك دبيت اگر كسيك تان دزنيجي كي جواني قرتو پاشان هاد بومزقو هيتش تيهاني ندا بيت جيغا لنيجكا وهيتش مبستيكي نبيت بيجغل انجام داني نيجي جماعت او هر هنگاوكي كناويتي بليك بيبرز بوتوو گناهيك شي لي بوتوو حتى دقات مزگوتكا اگر چوا مزگوتكا اولا نيج دايا ما دام چاوري نيج کردن جيري دابيت فريشتكانيش بويدا پارينوو داواي لي خوشبوني بودكن ما دام لو كورا دابيت كنويجي تيا کردوا دالين خوايا بزيد في دابيتوا خوايا لقناها كاني خوش ببو توبو بشيماني ليور بقدا بمرجيك آزاري كسي ندابيو دسنوجي نشكابي.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردقار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سباز غزاريبو أوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نيه لآنه يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و کسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنيا مگر گير رايلو ملکشي با تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سرجمبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با دلسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هر كسيك آيات الكرسي لدواي همون يجاكوا بخويني اوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هر كسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نوجه كي ديك داده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقياريته وكافرميتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پروردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوه مسلم رحمتی خواهی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنت دال پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا گيم ليب و امن زاو دعاي كردو كم زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناه تاوان كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكچو رينوينم بكا بولاي كردار و رفتار و روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیشو طبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكردين وسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد به پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: بسلامي برزو خوشويس الصلاة ورحمة إخوائي بروردقاتان لبيت للراديو محرابة وبيوبيستي ختم قرآن بيروز دبين بدنجي ما مستي قرآن خين سعد الغامدي جزئي بستوشوار كبآيتي سيودوي سورة الزمار دس بيدكات بآيتي سلوششي سورة فصيلة كوتاي بيدت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب

أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل

يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي

يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة

0: سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.
1: اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك ورزقا حلالا مباركا فيه وطول عمر في مرضاتك وسلامة في الدارين وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين، ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم اعصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك رداً جميلاً يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبياً عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا وتغفر ذنوبنا وتقضي حاجاتنا وتجمع شملنا وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى، تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والادکا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والادکا لرجدا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داوا حتى أوكاتي خور لرج آوا وهل دي بيشوا مسلم رحمتي خوالي بيكي راويتيوه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نزاو بارا نواب وكار أسان.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: وصحبه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل روجك دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هيج كسيك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كذبه.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: أكبر. ذكري بيانيان بيانيان.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

تقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

آطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاد

ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً.

صدق الله العظيم وبلغت رسله الكرام ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين وارحم عبادك المؤمنين من أهل السماوات والأرضين، واختم لنا بخير وافتح لنا بخير وبارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا الله، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدواهي، تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا
وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر ذنوبنا. ونسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي أرزاقنا وفي أرواحنا وفي قلوبنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلينا وفي محيانا وفي مماتنا وفي عملنا، وتقبل حسناتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وشفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

الرادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: يعلمون.
1: برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
2: لا خدمة جزئي
1: عمدا. ام برنامج بريتيل رافي ايتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني ام جزئدا. لا خدمة جزئي عمدا هولدان بورافي كي زانستيو بسنوي ايتكان با امرو سردموا. ام برنامج لا امادو بيشكش كردني بريس ما مصا حسن حسين. برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
2: لا خدمة جزئي عمدا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان سلام ورحمة مهرباني خواهي قولة لحمولاي خوش وستان ببشتواني خواهي قولة أتشينا وخزمتي آياتكان قرآن بيروزو أتشينا خزمتي آيات حوتي سورة الانفطار كخواهي قولة أفرمي الذي خلقك فسواك فعدلك. باش أوي پروردگار بمروفي فرمو ما غرك بربك الكريم. اي مروف چيش تيك توي توشي غرور كردوه بغراي كردوه لپروردگاري شي بخشنده خاون كرم. دواجار خواهي قورا باسي ماناي ربوبيتو بخشيني ربوبيتي واتا پروردگارتي خوياكا افرمي شكا فرموي ما غرك بربك باسي پروردگاريتي دواجار باسي ام پروردگارا كريمهكا كا يكي لصفتكاني وبخشكاني بريتي اللتي الذي خلقك واتا ربك الكريم او ذاتيا كتوي بديه ناوة وتمان خلق ماناي هنا نبون اشتيق نيلا نبون وتمان لا بداخوكا او هلهيا كا او تريت خالق او ذاتيا كلا نبون اشتكان اهنة تبون لراستيا او شي بديوت من بديع سماوات ماني بديع من هي ابداع مانيكا او يشتيق لنبون بيني تبون بلهم خلق ماناي كتري هي ماناي هنا نبون يشتيق لنبون نيا بلكو بريتيا لا بدي هنانو دروس كردن يشتيق لشتي كتر لسر نمونه كي بيشو واتا توشتي كد هي اتوشتي كلي دروس بكي وكاتك بشتي كلي دروس بكي بلهم بچي شيوه دروسي اكي لسر چی شیوازیک کاتیک شیوازی که پیش اوتری تیام لسر او شیواز دروسی اکی او پی اوتری خلق واتا خوال هیا اتوه ام خوالب که ببالنده که پیشتر بالنده وجودی هیا بهی لشیوی بالنده یا ام قرد دروس اکی و دواجار کاوکو عیسا علیه سلام روحی کر ببرا بعزنی خواهی گورا او پی اوتری خلق که فرموی اخلق لکم من الطین کهیعت الطیر اخلقو واتا قري لبرده سابو لشيوي بالنده اكا كاپیشتر بالنده هبو دروسي كردو با ازني خواهي گورا او بوبو بالنده كواتا خلق بريتيا لدروس كردني شتيق لشتيكي تر لسر هيئتيكي پیشو دواجار افرمي الذي خلقك او پروردگاري كتوي بديه ناوا فسواك هر لقل خلقك دا فسواك واتا اندا مكاني توي بجواني وبتناسق دروس كردوه سواك أي جعلك سوية واتا توي بكاملي خلقته بديه ناوة عندما مكاني بقنجاي وبتنسيق دروس كردوه فسواك واتا ماني ببيك مكوريش أقياني واتا تسوي كردو بطاوتي ببيك مكوري بديه ناوة دواجارة فرمية فعدلك أي أقامك على اعتدال واتا توي بديه ناوة لسر شوازكي هاوصنك بهاوصني دروسي كردوي لجوان ترين شوية في أحسن تقويم الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك واتا في أحسن تقويم الزكان مزورجار أحسن تقويم واتا شي واتا أوانية كإنسان بجوان ترين شيوچ كازو جا پرسيارا كري كخواي گور اگر خواي گور انساني لسر احسن تقويم دروس كردوا اي بوچي كسي نابينا يا كسي قاچين يا كسي دسين يا كسي كم انتاما في احسن تقويم واتا انسان بشيوي يك بدي هاتوا كتواني هل سنگان دنو معملي هي اللي قشطه كانه تكافرمي ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا كواتباسي خلقتنيا باسي الشيوازكنيا دسو قاشها بيان نيبيا ومنا باسي أويك إنسان تواناي تقيم كردنيش تكاني بجوانترين شيوهايا خو أقر كسيك أما بكارنيني ثم رددناه أسفل سافلين أو كاتا ما بيتو برو أسفل السافلين كوات التقويم ليرا بمعناي حلصان قاندنيا في أحسن تقويم لجبجوان ترين شيوة أتواني ما مالالك رشتاكان أبكاو حلصان قاندن بوها مشتاكاني وجود وجيان وكون بكاو بتواني جيانك جوان بخيب دروس بكا كواتا الذي خلق فخلقك فسواك فعدلك ماناكي آياتي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويمه طبعا هزا كانم أم آياتا
پیمان افرمه ای او کسی که جیانو خوشیکانی دنیا بی آگای کردوی با چی سرنجی خود نادی کچن بجوانی و برای کوپیکیو به هاوسنگی بدی هنرای تو درست کراوی و تا چیشتی توشی غروری کردوی برانبر او ذاتی کلسکی دایکتا بدی هنوی قناغ با قناغ دواتر ام جست جوانو طواو بیکمو کوری پی بخشیوی خلقکا اصلی وجوده یعنی نبونی انسانا لشته کیتر لسر شوی کی پیشو فسواکا صورکی بکاملی دروس کردوا فعدلک بکمال میزان جوانترین خاوانی جوانترین هاوسنگیو جوانترین توازونا لجیانا الذي خلقك فسواك فعدلك دعي فرمي في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة طبعا ليرا تقديم يكيا في أي صورة بو قرنجي بيدانو تعظيم واتا كفي أي صورة بلين أم تقديم ليرا بو تشيا بو قرنجي بيدانو واتا قرنجي بيدانا يعني واتا لحرشي ويك كقورو قرنجا في أي صورة واتا لحرشي وازيك لحروينيك كغورو غرينغا تو بدي هاتوي ما شاء واتبيت مشيئه اليريا اثباتي مشيئتي خوي غوريا مطلقي خوي غوريا اثباتي مشيئتي مطلقي بالورد غارا ركبك كاف باء راء وات علو شيء شيئا وات كشتيك برزي كيتوا كشتيك برزي كيتوا وكو خوي غوريا افرمي تخرج منه حبا متراكما واتا يك لسر يك ها سير قولا قنم كا چن بجواني بتناسق يك لسر يك قولا كان بدي هاتو ريس كراوا اوا تركيبي بي اوتري واتا خواي قورا تركيبي همو جيناتو صفاتو ملامحو تركيبي قدرو جيان هر همو خواي قورا تركيبي كردو واتا همو ام تركيبانا اقريتو ما شاء الركبك ما كان مصدرية ما بس اوي كخواي قوره لهر شي ويك بيدروسيك ما كان مصدريه واتا لهر شي ويك خواي قوره بيبيت ام انسان بدينه ودروسيك طبعا اذا كان ملاحظيك كلمه ركبك ركبا ركب بوشي بكاريت هو كاري غواس نوي مروفا اتر اگر كشتي بي اگر ولاغ بي اگر حشتر بي اگر اوتومبيل بي هر شي انسان بغوازيته وا بي اوتري او ركبي بي اوتري واتا منا آياتك أويا خواي قورا مروفي بشيوية بديه ناوو أندا مكاني واري خستوا كبم جستيو بم بيك هاتيا أتواني أوي أيو بيكات وأم جستيا أتواني وال إنسان بكا بيه بيه جينشيني پر وردقال لسر زيويا طموت من جينشين لبابي تشريفة چكا خواي قورا كإنساني بديه ناوا هدف إما سيشت من هي استخلاف عبادة استعمار واتا انسان نابي بجينشيني خوا حتى عبادت بو خوانك وعبادتي الراستقينشي نكردوا حتى سرزوي اعودن نكاتوا هو انشأكم واستعمركم فيها كواتا بقد اوي كتو جيان وكوند اعودن كردوتوا اونا لعبادتي تخوايا سركوتوبي وچنك لعبادتي خوايا سركوتوبي اونا تو صفتي جينشيني پروردگار لسرزوي يا بخشراو تو جنشيني خواي قوري خواي قوريش إنساني وادروس كردوا وابدي هناوا في أي صورة ما شاء ركبك الذي خلقك فسواك فعدلك بمشي وادروسي كردوا كتواني هي ببي بجنشيني خوا لريتشيوا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض خواي قوري أوي لأسمان كانوا زوية تسخيري كردوا جرباري كردوا بو إنسان كان وكواتا إنسان برزان بشيوي كي هند جوان ورد دروس كراوا بشيوي كي كامل وهاوسنگ دروس كراوا كأتواني تسخيري زيو آسمان كانش بكا بلا متروت مانا وإنسان كان خويتي كإيراديني وكزعفي هي وكا كومل هيك شتي لجاني إنسان واكا كإنسان أو هي زي هي داري نخاتو أو آمان جي كبو بدي هاتو وكا جينشيني خواه وعبادتو أو داني سرزويا جبا جينكا عزيزان مروف فيري رزام منديو تسليم أكا واتا أي إنسان أي مروف تو وينو شيوي خوت دهلنا بجاردوا تانانت خيزان زمان قوميات أمانا هيتش خوت هلنا بجاردوا اكتر بيوزناكا إنسان لوتبرز بيه
انسان دمرجير بي بو قبيلكي بو هوزكي بو حزبكي بو خزمك سوكاري انسان خاوني فيز بي مند بسر خلق ابكا چونك همو اوه كاتو هتا هيچي خود نيا هموي پروردگار بي بخشي بيش وهر کسي كيش نقصي كي هبه كموكورينا طواوي كي هبه ابي بزاني او ويستي خوايو ببي حكمت نيا خواي قولا كاركاني ببي حكمت انجام نادا اما هاتي بما نفرمي اي انسان تو پروردگاريك بديه ناويت تو پروردگاريك بديه ناويت كا خاوني حكمته رب ما غرك بربك الكريم ما دم خوي جورا ربه برور ذكرنيش مرجنيا همو كاتب عطابت تو كاتيك منالك برور ذاكي مرجنيا بردوامشتي بيا بخشي هني خواردني لي اجدوك ازاني زياني في اجاني هني شو النايا اللي بوي بشك ازاني خراب بوي زياني هي تو دار ميوك اگر بوي قشبك ابي بيبريتو انسانی جوایا خوای گوره پروردگار پروردتکا هنی جار با عطا و هنی جار با منع اعلی ریا که پروردگار فیرمان اکا لی که موشی قرآن لا که قرآن اکیتا و یک موشی گیتا بردمت الحمد لله رب العالمین پیتا فرمی ای انسان تو پیویستت بحمد هیا تو ابی حمدی خواب کی حمد جای لشکر چکا شکر تنها بو او نعمتانه کدست اکوه بلام حمد بو خوشی و نخوشی شا بو لشساقی و بو نخوشی شا بو دولمنی و بو هجاری شا بو مصیبت و بو کار آسانی شا بو پیتاله اینسان تو لبروی تو پروردگاری کده الحمد لله رب العالمین مادم خوا رب العالمین کواته هنی جار منع تکا بلام او توی انسانی ابي اگاد لبه او توی انسانی ابي اگاد لبه بزانی ام پروردگار مهربانه کاته منع کرد لیکا او خود ی عطایا بویا ام آیتان از کن فری او منکا که ایم راضی بین بو بشانی خواه پیدای بین راضی بین بنعمتکان لکاتی بلام مصیبتکان تسلیمی قدرو تسلیمی حکمتی خوابین و همو کاتیکا سپاس و ستایشی خواهی گوره بکین بپشتیوانی خواهی گوره لحلقی دا هات و اچین اصال حلق کانی تر داکم لخواهی گوره رضا مندی من پی بخشه بتوانی بجوان چرین شیوه که خواهی گوره ام اندامانی پی بخشیوین لرضا مندی او صرفی بکین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

آيات الكرسي حيف همو من دالا كان ما لبرينك بمن دالا كان ما لبريك بخيزانا كان ما شو منو هتاعي خيني أو مالي خود بس بيربع الله والله هاتي لرواياتك أفرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم هركس اكتور مضجع وشوين خوي خين دي أري خواي قورة أو يباريزي ويحفظ جاره ومن حوله زيرانا كشي بواسطي بيباريزي أو إلا دورو بريشي تي أي باريزي أولا آياتك قورية كيس آياتك لو قورة تبني لو استعسين لنا يبزين بزور قورية شوف أو آياتك باس لسي أكا باس لذاتي الله أكا برزان خوي تعالى أفرمي الله لا إله إلا هو يعني كلمي الله كلمي كأرين معجزي تيدي استدركة أرين لا إله إلا الله أرين صمامي ضدي إنسان فرعوانك أرين روحي إنسان بوني هندي شدأك أو روحي كخواي قورا فرن فطرة الله التي فطر الناس عليه أرين بري لا إله إلا الله لا إرادي دلت بي خوش بي سوكو كلمي موسيقاري لحني لا إله إلا الله تفريغ علمي نفس أريها مو إنسانك بيشتبه تفريخي ها الرياضيك ضلي خويلة لايك سيك داعني أري لا إله إلا الله تفريغي إنسانك خمكاني ولاءني صمامي ضلي أكاتو روحي فرعوانك ليك غمرة فهم أفضل الذكر قولة ترين ذكر لا إله إلا الله أول آيات الكرسي ده هي الله لا إله إلا هو باشان فرم الحي الحي والقيوم دو أسماء صفات صفاتي خواي قورن صفاتي عظيم أرن أسماء عظماء ناوي قوري خواي قورن بإغمرة فرمي إذا دعي به استجاب هركسك بونا وانا لخواي بارتو خواي يكسر دعاي قبولك دعايك لكاتي ناتاري أخوين درين بإغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم هركاتك لكاتي ناتاري بري يا حي يا قيوم خواي لها وارده

0: اسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسيارة كاني إيوة. برنامج برسيارة كاني إيوة. بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوة هاوريو بسراني محراب. برنامج برسيارة كاني إيوة هرجارو لألقيك دا. للايني شغل ما مستياني شارزا لبورجيا وزكاني شرع دا ولام دتريتوا. برنامج برسيارة كاني إيوة. دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیار کانی ایو.

0: كمالي بريز كباسي بوست كردن أكا بعام مسألة بوست كردن لفيسبوك أبي أشياء تضمني يعني لهمو بشكاني تري سوشيال ميديا إذا فيسبوك يجيك يا كلو شان كانالي كلو كانالانا إنستغرام هي تيليجرام هي تيك توك هي أما همو بابتانو وشان هاشتي تريش رنگي مني أنزارين بلاو كردنا وي نوسينيك يعني فيديويك يعني رسميك طبعا رسم كان عندك جار نوسيني لقلايا أم نوسينانا باسو قواسيكا أمريكا كمال كما بس يبو جاري واي كسيك رسمي كسيك داني ايا بر برسيك اليا برسرايوكا يعني رئيس عشرتيكا يعني كسيكي ناسراو أميش بشارو باليا هلا داو أبا بشيوازا بلام رنع حقيقتي وانا به هنك أمان لهمو بواريكا أبي أقامان ل نوسينا كان مان بي أقامان لزمان مان بي أقامان لبريارة كان مان بي لبيش أويكا قسيك بكين ولا تقف ما ليس لك به علم أو خواي قورو پروردگار خوي أمريكا ببيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ليوبو إيمي أمتي بيغمبرة صلى الله عليه وسلم يعني بشوين شتيك تامرون متابعي شتيك مكان شتيك ملين كعلمتان لسري نبي وزان سوزانيايتان لسر نبي بمبيا أما أشيتا بابي مجاملش مجاملش شتيك أقريتو يعني هيج معلومات وشتيكي لو بابتي للانية بلام بو ما بس يكي دنياي خو اگر بو زياد كردي محبت وخوشويسي بل برخواي قورو پروردگار تاراده يك بلام بو مصلحتي دنيا بو دسكوتيكي دنياي اما ابي تدرو كإنسان بناوي أني مجاملة بو كسا روپامايي شتيك علي كبو اوي برامبركي دلخوش كان رازي كان بالي داد الدنيا كان
1: بوهوي برابر شيء دلخوش كان رازي بالي داد الدنيا
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لما درس خوش ما مساجم برنامج ولا شيء صافي
0: وعرفوك يا اخو
2: هنيني
0: بدا من تواجدتي والله تورا كمان داد الدنيا كم بسياره كي كمان دسمان بيكدو تور جاري دسمان بينا بله
2: ماما سيان راهي ماما سعودي شي انا من ماما خوش بيش كمان ما غمي
0: بله
2: ماما انت شي ويك الحسن الخفيه من غير مصاني ويك فيسكا انا انا انا لي فيسكا
0: بس خوي ما
2: مسجل.
0: بس سكانه خوش بخاله قلبي يا أخو. جا خوش هي سكانه مكا كمالي بريز كجنابت خاوني برسيارة كبوي. أوكو عرض بكردي أوشتا أشي تبابي مجامليش يعني زمان لوسي. إتر بندكي جوكو هنريك داري ناوي أنين هنريكي دربرين بو دروس كرني خوش ويستي. جاب الحال أميكا جناب أفرموي أقل أوشتا وهانا بي طبعا اشتيكي واضحة خوي كسيك لسنتي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم واردة كدويرون كرنوي كرد لبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أيش بي فرمو سبارد بموضوع يفرموي استفتي قلبك خود فتوالة دلي خود وورقره بدلي خود بره بلك يا عمر
3: معطيك السلام عليكم
0: عليكم السلام ولك يا عمر يا
3: جار ما وصل جنب سير
0: فرمو
3: كاك يا استاذ جار هي بجوس عاس سعاد يا صريبه بمجينك هاي كاميرا 5 دقائق قلنا من هي سري جسا يا خسارك يا بافرتك وبنزين انا عباره بني سامجونه بدانك موت اینا ولشتی وانه تو ملاهم پسر ما مسلمان.
0: من
3: 3 ساعت و نیم سرم گذاشتم بردمی بنزین خانه که خوی پیاکه آیا گونه عباره بیه نمو
0: ل پرسیارکات ل اولو ل مسافه که صدقه قطع بوله سری بنزین افرمون افراد یه ندانه
3: بله بله سابونم نمون سه ساعت و سرم گوتوه کبره سارکه ایتا برشنکه ایتا بردمد یعن خوی ل مال و اخبید اله سری اکم ببگره و هاتم من جوانه پرسیارم ده خلالم که اگه عیبه شتیوه چونه که اگه جانوالا حرام نیو با حرامی نیم
0: سارکه پی افراد جنکه سر بسیح
3: ما موسا جان سارکه برشنکه بخوا من تو رسالم گفت ببرم نکه و جونه به حال حاله برم که کابلات بعد دمیم ات پیش بعد دمیم سر
0: ایسمن باست کرد تیکش میعنی جن سرایم بودانه نه و مسموح جن سرای بنزین گرتنی نیه یعنی سر نگری با بنزین
3: نگری اکثر ات بعد دمیم با عفرا سر گرتن هر نیا پیاوه سر خیاط و تیک قرار و تقسیم بینی و ای پیاوه عفرا سری هر رگاتو دبر دمیم زود بتبی
0: اوجه کی کیتر لگندال یکانی براسی اداره نکنی امشته یعنی بداخو بعد بنزین خانه خو جرانی پیشوم یکم جار معنی بنزین خانه کان اندی کان تر خانه کان بو افرتان امش دی سان راست
3: یا سرا ال برا بون من سرم بو قطلان کی ایکا کی ال کبرا شو تاریخ و من سس عاده شی تک بیتو او نظر بیا
0: راسك يا كامر جام ولا شيء ولا باشر ممكن نعزك ان شاء الله سر شام راقه وركم نحوز يا ربي اها امش عين نشد لقلب سيارك كماله يعني لم ينوك قيش ما وياه بيون ديكر يا مري خواص صلى الله عليه وسلم فرمي بي استفتي قلبك لقل لي خوت الراويشك بزانا ام شيء كتو اي كيد ب تنيتك اي كيد ايا بسکن ما بسکت چیه بوی او کسی که پوستی اکال فیسبوک هایان قصه اگه خیال مجلیسی بوی او کسی که پوستی اکال فیسبوک هایان قصه اگه خیال مجلیسی که برنامه اکال هرشتی اکال یعنی ما بسکی

0: بكري لحصر حقه هر حقه ما فيك أخريته حقي خمانو لما نزود أكري كاكا مالجان أوي جنابي شتك عزم كري أبو شيوي يعني لهر واريكا بي إنسان كشتك شايسة نبو ببيتشواني كر شايتيكي نحقية براستي تو بشانو باز لكسي كهلو بديتو وهايج نبي شايتي نحقيش خواهي غور زور لقي لكسي كشايتي نحقي بابو كسي كيتر بدروة شتك بليو بلام وايج نبي او خواهي غورو پروردگار رقي لو كسانه رقي لو صفتانه بابشيني ولا جماعة تلفونا كانوا لينا وخزمتها إن شاء الله.
1: برنامه پرسیارەکانی ئێوە با سپانسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی مالی خوا و حەج و عەمرا پێشکەشتان دەکرێت. برنامه پرسیارەکانی ئێوە. بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست دەتوانن بۆ پەیوەندیکردن بە رادیۆی محراب بۆ بەرنامە ڕاستەوخۆکان پەیوەندی بەم ژمارە تەلەفۆنانەوە بکەن. کۆڕێک تیلیکۆم 0550-829-0992 ئاسیاسیل و ڤایبەر 0570-232-7131 نۆرماڵ و کورتێل 324-58-59 رادیۆی میحراب هاوڕێیەکی ئیمانی بۆ ناو ئۆتۆمبیل و ماڵ و مەزرەکانتان. رادیۆی میحراب.
0: دوباره سلاوی خوای گورو پروردگار لی ایوی بیسری خوشویز به خوشویستانی رادیو محراب که دمان بیستن مجدش با بیسرانی خوشویز من دادین ویسم لی سرطای برنامه کو عرسانی بکم کس پاس با خوای گورو پروردگار ایسا پخشی گمیان من با مضبوطی گراوت و با بیسر خوشویز کانی لبرو اگان لفریکوینسی 92.9 بی با تایبه شوفر برزکانی خطی کلار سلیمانی که با اوی هم خویان هم سرنشینکانیان سودمند بن لجوی ایمانی لبهره ایمانی رادیو محراب با اوی انشاءالله او کاتکان من هموی پر برکت بی پر لسود بی و ذکریادی خواه من بیر کویتوا انشاءالله فریکوینسی 92.9 جگیر بکنه ولا تون بیلکان من بله با اوی شرانی مدتی کماوی که زور ممکنه لیاد من چوبه لی درکوت بیتینه و یا تانه خینه و جاری که تر انشاءالله لسر فریکوینسی 93.9 منطقه کانی اداره گرمیان بگشتی هر هموی اتوانن انشاءالله گیو بگن لرادیو محراب و هر وحا دشتی شهر زور به همان شیوا دای کیمتین فرمو
2: دای کنامو سبرس
0: خواهی گوره لی رازی به دای کیمتین سپاس تاکم جناب باشی
2: یا خواه هل سربز بالخواه بس ما مستا والله بسيارك ما بو
0: بالي فرمون
2: والله ما مستا وقت خوي بلين لما ويت الشيا دايكن لقل من عاجز نبو بس لقل من جاركان نسيا وكم عاجز بوا جبليك نتردوها بتيكي بانية تمال من
0: كي عاجز بوا لبيا وكت
2: لبيا وكم من جاركان عاجز بوا كخوشي بسا من جن أحبار بم آيها شوينا كم أيتي مجتا من مكم من الإعلام
0: بو مالي بنالي خوتان
2: نعم بو يعني من جن أحبار بم أقصر داين دايك النكم
0: تخلي أولا وبسيارك ردو بارك ودايك ما تنازم توزي تيكال بولي لايمن
2: دليم دايك من بو خوي من دالكان ولقيت يا وكان من بيني أخوزي
0: دايكت
2: بل دايك مال باوكم
0: باوكم باوكل باوكل لقال هاوسرت لقال هاوسركت من على كان بيدي خوجي باوكي بريز
2: باوكم برحمة دي باوكم نما بس دايت مو بلا كان مو او انا بيني يعني يا بيك وا اذا كمل شان تبلغ كدوا همشي انكم اي من هنا حضاره بمصر داين دايت بكم يعنا
0: تيتو تبلغ كدوا من على كانت
2: يا اخي دايتم
0: اخته لو لا والله دايكم باوك
2: دايكم قلتيكي باني هم شون نكاني تخوارو بماري من جي باني آية من جناح دارة بم هم شوين كمون نتملاي يانا
0: هم شي دايكت
2: هم شوين كم جناح دارة بم يانا بسم يانا سم داقلتي
0: باشا دايكي متي والام تيمو إن شاء الله لغادي كوا جي بيز بخوش كي من
2: إن شاء الله دعاي ماموستا عزائك زي مالم هيا
0: يا ربي خواهي قوش فاتنكو بنيري إن شاء الله
2: عزائل لمالمانا بخير بوقت خواه ما بصدر
0: بابا خاطرنا وجوانا كاين داري خير ثاني بكاته إن شاء الله رو رحمة تاتيكا
2: و...
0: لهم كشو فتنا ونرحت يجئ وهم لك
2: إن شاء الله دعاك من بوقت إن شاء الله ينبي
0: بأميدي خواه إن شاء الله
2: ان شاء الله ما
0: مستر خواص بس دنيا قيامت يا ماني خوي بدايه متين خو بو خاتنا وبيروز جوانه كاين لي فارم رحمتان تيكا كي شونا راحتي كانت عند سر هلغري جناب تو هر علي عائله كي تري مسلمان هر خزانه كي تري مسلمان وكمل كمان يا ربي خوايا امو اجاويك مان لدور خيتوا امونا راحتك مان لدور خيتوا او شتاني كبت ماي قلقي ودردي سري ونا راحتي مالكان مان اخويا لي مان يدور خيتوا يا رب العالمين بتایبەتی داکی متین کە داوای کردو خوای دەری خیلی بکەیتەوە یاربی جا کا کەمارگیان ئیتر ئەوەی کە مێدەوارم ئینشاءاللە حاڵی بوو بیت هەر شتێک کە پێویستە ئێمە مجامەرەشماکە مجامەرەکەمان لەسەر ئەساسی ڕاستی بێ ڕازگۆییەوە دەربینەکانمان بڵێین بەسمان ڕێی ڕێزگرتن بێ و بێ پێدان هەستێکی باش بێ بەرامبەر بەڵام بە ڕازگۆییانە بێ زیادەڕەوی زیادەڕەوی تیا نەکرێ ئیتر بەڵام ئەگەر چو بابی ڕیاکاری و ئەوشتانەوە ئەساسێکی نەبوو ئەوە بۆ دەستکەوتنی بەرژەوەندیەکی شەخسی و ڕاستێکی تیا بشێوێنیت و ئاوەژووی تێکەیت و ئەوەی کە خۆمان کردواری پێوەڕێ ماستا و چێتی تیا بکرێ و ئەم بابەتانە بێ ئەوان تەڵان شتێکی نادروستە و لە شەر ئاجێی نابێتەوە کاکەمالی بەڕێز ئیتر با هەموو قورئان ختم کا لە ئەکاونتەکەیا بۆ دانێ و هەموو جومعەیەکی سەڵاوات دانێ دادا دڵنیا لەیاد نەکەین کە باسی فیسکردن تەبعەن هەر خۆی کەلیمەکە دیارە شتێکی ناشرینە دادا دڵنیا فیسکردن یعنی لە پێناوی چیە هەمومان لەگەڵ دروست بوون کلکم من ئادەم و ئادەم من تراب لەبەرەوە خوشکەشی دەکەم مەسەلەی فیسکردن لە تەکەبورەوە سەر چاواگرێ بە چی فیزەکەی بماڵی دنیا کە خوای گەورە و پەروەردگار بە مەتاع باسی کردووە هەر هەموو دنیای بە مەتاع باس کردووە چ جای ئەوەی کە کەسێک شتێک شکەوە لە ماڵی دنیا و لە سەمانی دنیا خۆی لێ بگۆڕی و دعیە و فیزکا بەسەر خەڵکی ئەمە شتێکی ناشرینە لەڕووی شەرعەوە هەرگیز قەبوڵ نییە و ئەبێ و کەسە تەوبە بکا و ولە بە خاتری خوای گەورە پەروەردگار تەواضع بنوێنێ و کەسێکی سادە بێ ئێمە ئەبێ تەنها بە ڕەحمەت و فەزڵی خوای گەورە پەروەردگار دڵخۆش بین ئەویش دڵخۆش بوون قەبیلەیش یعنی هۆس قەبیلە وشەیەکی عەرەبیە دادە دڵنیا یعنی هۆس یعنی عەشرەت عەشرەت و هۆز و ئەوشتانە لە کوردەواریە مقابلی کەلیمەی قەبیلەی بۆ مەعلوومەتی جەنابەت قورآن دانە خستن ئەما دەستی خۆش بێ ملاحەزەیە لە زۆر مزگەوت تا ئەبینم کە لە میحرابەکە قورآنێک دانراوە لەسەر ستاندێک بە کراوەیی بەڵا بۆ بە کەی گوایە ئەم مامۆسا بە ڕێزە یا ئەنە پێشجوێژە بە ڕێزار کەسێک هەیە لە سوورەی ئەلفاتیحەوە دەستی پێ کردووە بۆ ئەوی هیچ نەبێ لە پێش فەرزەکەیە قورآن ختم کا لە ماوەی ساڵێکە دوو ساڵێکە هەر چەندێکی بە گوێرەی خوێندنی لە نوێژەکانە ئیتر دوایم قورآنە داناخاتەوە هەروە بەجێ هێڵێ بەڕاستی قورآن دانەخستن لە ڕووی ئاداب لەگەڵ قورآنی پیرۆزە مخالیفە ئاداب وایە کە ئێمە قورآنمان کردەوە تیایە بخوێنین تیایە بخوێنین وەکەی تەواو و دایخێنەوە بەڵام شتێک پەڕۆیەک خەتێکی تیایە لە بینەکەی دیاری کەین یان هیچ نەبێ بەرماڵێکی بەسەرا بدەی پارچە قوماشێک خامێکی بەسەرا بدەی قورئان کەلامی خوای گەورە و پەروەردگارە فەرمایشی خوای تەعالایە کە یەکێتەوە تیایە بخوێنی کە تیا ناخوێنی ئاداب جوان ئەوەیە کە دایخێنەوە بە ئەدەبێکی جوان ڕێز یعنی تەسەڕوفێک بێ شایستەیە قورئانە بێ ئایا ئەوە تەسەڕوفێکی شایستەیە بێگومان نەخێ قورئان ئەنجا ئادابی قورئان تەسەڕوف و هەڵسوکەوت و مامەڵەمان لەگەڵ قورئان زۆر زۆرە ئەو بۆ خۆی بەرنامەیەکی زۆری ئەوێ هەیە وەکو کتێبێکی دنیای سەیریەکە گۆشەیەکی قورئانەکە گرێت و شۆڕ ڕێکاتەوە دەستیشی شۆڕ کردەوە ئەگاتە ئاسی ئەژنۆی ئەمە زۆر بێ ئەدەبیە لە خزمەت قورئانە ئەبێ قورئان بە دەستی ڕاست بگرین لەسەر سنگمان بگرین بە شێوەیەکی جوان دەست بە دەست نوێژەوە بین کە قورئان هەڵ ئەگرین أنجا تكايا كشمه بو أو إنيك عرزم كردن لسرطاوة يعني ألو محرابة من تشبيه كم يعني چون خوانيك برازياني توا سفريك برازياني توا خواردن كا خواي قورو پرورغا حلالي كردو رزقي حلال و پاك و جوان و طيب خواي تعالى أمري بي كردوين كا بي خواي نوشي كين بلام تو سفري داني تو هر آواز داینی، هر جاری بیستو بیبلی بخوی تو آواز لی نگری تو نپیچی تو او سرقاب کنن نی تو برویت ایشکای دنیا که دیسان بی تو سر سفر که اما شتی کی ناشینه طبعا تشبیه نبی به همان شی و قرآنش کتولی خوانی ابی دایخی تو باشتر وای جوان تر وای آدابی جوان اول گر قرآنی پیروزاد دایخی نو او شتی لبی نخ تیک پتیک همو قرآن یک پتی که خویه بخریت بین که او یان شته بوده با سریا و کو عرضم کردن داد رو یا فرم
3: سلام و برکت به مامستای برزو کارمندان و گشت هاوریان به بیدی آوازی انشاءالله
0: لطوش به انشاءالله داد دلنیا سلام و رحمت و برکتی خواه لطوش به انشاءالله
3: چاری منی مامستا جان درود و سلام بگیانی پیغمبری نازدار انشاءالله و پیغمبری نازدار یارو من به انشاءالله سرمان حل بنده اصلی انشاءالله
0: آمین یا ربی
3: مستاجیان پرسیارکم هی زحمت نبی ایدای که کی برزه بجدی من زور زور بلا مو برزه یعنی علی مگل مالتابی خیر و برکت رو تیکا لگل کوری کیا ولی ناکوکی کوتو تبینیانو او کوری زیال لحد بیرزی پی اکاتو دلشتان دوا ام دای کسوینی خوادو حتا قیامت سی لگل نکاتو چون وی چاک چون لگل نکت بیشی وازه علی محکمی منو او کورم لای خوای گوره بی ام کورا چه بو مالیشتی ام پیشی علی حاجی جان چون یعنی چاک چون لگل اکا قسی لگل اکا بلن ام دای که برزه ولی من عادت ولی آن شنا حقی نبیت چون کم زور دلی اشکانم زور ازیتی ادام زور سکاتی پیکان
0: کرکا
3: ولی من ام دای بله
0: کرکای که بده
3: کرکا باوچی بله بله کرکای که بده که باوکشی به همان شیوه هر آواه بلام یعنی زور دلی لکرکای شکاوا آیا چون لی ام دای که برای زکه خسالگل و کرکای نکات چاک چون که ولی من داد تو کن عبار ابیت
0: داد دریان باخته باوکی کرکای باوکی کیه لگل کیه
3: ما مستجیان افرت یک دی برزه بله
0: نه نه تو با عرضه کم تموی حالی بون بز اولی کلی با قلباو کی شیوه لگل باو کی کرکا یعنی کرکا لگل باو کی شیوه
3: نه نه نه باو کرکا لگل دا بلین مثلا بون من ام کرکا لگل دای چی آوانی باو چی کرکا تاکات او سری و افرتا او کی آوانی لگل افرتا کل مثلا بون من آلم تا کرکای آوانی همین هر آوانی پیه که ملام زور دلی لکرکای یش آوانی
0: بله
3: ایتر علیه مثلا علیه تا قیامت قصی لگل ما کم بیش شوازه به محکمه منو اکرم خواهی گوره بیکاد یعنی چون یک لایی بکاد و من بیش شوازه آنه دلم لیه شاق قصی لگل نار آیا گناه بار ابد مثلا چرگه چهر سرکتان هی ایو با او دای که کرا
0: باش شده در یا انشاءالله
3: دست خوشیم هیوتان هیوادارم انشاءالله هیوادارم بخوش جوی لیه ببش جوانی خواهی گوره هیوادار انشاءالله ولا نبدن و خدا
0: حافظ تقریبا لگل دا که متینو دا در رؤیا اونش مشارکه که هیلی بسیارکه یعنی دا که متین باس یکاله ام کوتو تا نیوان مثلا ملین هاو سرکه و دایکی و براکانی هاو سرکه حزنا که هم چوی دایک و براکانی بکا و دایک و براکانی شی به همان شی ول او عاجزن اوی کمن حالی بوم باو شی ویبو مسئله لیرش ها داد رویا همان شیوا باسی ام کرو دایکه اکا به همان شیوا اما لخوای گورو پروردگار لقرآنی پیروزا و کوچون پریتی لحکام و فرمانی پی کردوین به همو بوارکانی تر لبنویش کردن با دستپاکی با بجهنانی امریکانی خوای گورو پروردگار با روجو گرتن با زکادان با حجی مالی خوای گورو پروردگار که امانه رکنی دینی نو خوای تعالی امری پی کردن واجباتی کردون با همان شو آیتش افرمه سبارد با حکم اولاد لگل دای کباو که افرمتی وقضا ربک الا تعبدو الا ایاهو و بالوالدین احسانا وقضا ربک الا تعبدو الا ایاهو و بالوالدین احسانا خواهی تعالی حکمی کردوه امری فرمایش کردوه که هیچ کس یک نپرستین سجده با هیچ کس نبین طاعت و عبادت و بندایتی و ملکچی با هیچ کس یک ننوینین و انجام ندین الا ایاهو الا با ذاتی برزی خواهی نبه لگل ذاتی برزی خواهی سبحانه و تعالی هیچ کس یکی تر شیاو نیه نبه نپنای با بری نه عبادتی با بکی نه نیپاریتو نه طاعتی با بکی نه فرمان برداری بکی لگل اعمیا که فرمایی کردو فرمیتی و خضا رب بکا در دوی امریکا بو خوی کردویتی عبادت بو خوی کری بو کسی تر نکری فرمویتی و بالوالدین احسانا و لگل دایکو با والدین یعنی دایکو باوک والدین شامل بو هر دوکیان احسانا لگل دایکو باوکی شا چاک بنوینین چاک بین انجا فرمي آياتك درجه اكي شيء فرمي اگر يكي كان فاما يبلغن احدهما او كلاهما عندك الكبر فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اگر كس دايك يكيان يعني باوكا كيان هردو كيان افرم دايك سيكتان ما نو غوربون بيان جيشتن كاوان جيشن بتمني بيري اوان دایک و باوکا که یان کسی که یان وفات یان کرد دایک که یان وفات یا باوکا کرد کسی که یان وی کن مایو بله بابا سوال قان ورگرین
4: سلام علیکم آموزش
0: علیکم السلام و طلا برکاتو
4: بله راضی برم دستمان خوش بیخ پای
0: گرفت بله راضی بیا خواه و سوال قانی برس
4: سلام علیکم آموزش جام پسیار کم وینا زنم تنه پیونی برنامه کد وحی
0: قشیا کافر مل خدمت های
4: سلام سلام بیا خوان آیا باوچی اگر رزق حرام حياب كاد وقرغي منالا كان يبتا أم منالا نا يعني تتاواني شان هيا كأم باو كأم رسطة حرامي أم بقرغا كأكل متاني يعني زواري واهي عليها أما حرام زاديش لما بكان لروع الشهريو
0: منالا كان تاواني شان
4: بالي بالي منالا كان تتاواني شان هيا كأم باو كأم رسطة حرامي أم بقرغا أكاتو بخيوه كافيا
0: بالي
4: ما بس كم نسأل أوي أي من علانه يستأوني شان هي
0: حلوة برسيارة كده بس على خماني بره
4: بلي ما مصاجان
0: بس وشاوت خوش بي إن شاء الله ولا متيما ودس خوش بي
4: على رأزي ما مصاجان
0: ونكر نور عرضك مس على خماني جان
4: على رأزي ما مصاجان
0: لاماني خوايا ببراشينا
4: عافيه
0: هذا قلبي أخو جاب راسي لتفسيري آية تكابوين خواي جورو بالوردقار كفرمة أجر جيش تبقى جوربوني تمني بيريتي أوان للا إيوة قيشتن بياك طبعا بيتيش بريتي لمعاناة بيتي دائما للنخوشية والنزيكة لإتر باكوتية وأواشتانة رويتي أكا بويا خواي قورو بروردقار لويا بيمان آقادار مانك أفرمي فلا تقل لهما أفين أف أفكي خو مانا أفي خوش مان هلو كلمة وهاتوا دیار کلمه اوفیش معنای چیه؟ اوف دائما با شتی بیزار کر بکار اهنین شتی که بیتاقت معنی که بیزار معنی که بوی ابه افرمه ای منال ای اولاد ام دای کباو که کرالات گوره بونگشون بو تمنه چون یک با تحملی آزاریان بکینو برشه و هز یک برشه و ازکان ناراحتی بیزاری در نبرینو اوف نکین لآسیانه بلكو وقل لهما قولا كريما ولا تنهرهما بيشانا هلنا شاخي بيانا هلنا شاخي اوف لدسي بكيتو انجا هل شاخي بيايا و بيشماني اما اخوات تعالى رنماي ما انك افرمي ام دوانا نكر بيشوانك اوي وقل لهما قولا كريما بكلماتي والريزو احترامو جوانا لقاليانا بدوه اما اياتك اخوات قورو بروردقار بعمومي بو همو اولادك دايكو باوكي لجيانا هيو اگر به تمنی پیریان بلام لیره حالتانی گیت پیش و پیویس من با چی هیا بتحقیق هیا اویش اویا آیا ام حالتانی که وکو داد رویا باسی که دای کمتین ام کسانی که ام بریارانا ادن دای که بریار ادا که حتی روژی قیامت ام کرای نبینیتوا ابی چی کر بی ام کرا ام دای که اوانا بیتاقد بوا گشتو با حالتی کیوا بلی خصمی منو او مگل قیامت های گلایب کریتوا ابي بقرن بو نقطه كه تشخيص بكره اگر دایکه كه له حالتي كه طبيعيه اما ابي زور او كره مشوري بخوا اگه هیچ كه شي كه نيا خوان خواس حالتي كه دروني روتي نه كردوا اگر حالتي كه دروني هبو اما لينا ناگيره ان شاء الله باورنا كم هر دایکه كه اولادي هبه قد بجواز بكات درجه چون كه پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم تشبيه رحمي خواي كلا مقامك ك با صحابه کانی فرمو افرت یک منالی که لباوش تابو فرمو پرسیاری دیگه کردن فرموی آیا تصور اکن ام افرت او منالی بباوش و هیو لامیزی گرتوا رحمی بوی هیا بخاطر ناو چاله اگری اگر او بیسوتینه اگرک مثلا لویا کرا بیتو امن علی خو فردا تو ناو اگرو ارجان کر یا رسول الله توقعنا کین اشتوا لو مستحيل بی یعنی وهم افرتك اگر ساغ وسليم بيو اگاو هوشو تصورو عقلي سليم بيو اگاي لخوي بي تصرفي واي ابد لنا وشيتو ما دام ناوي دايكو دايك يعني يك باش الرحم بو اولادي بلهم اگر كسي اواك معناي واهي لا لو نشاناني لتيا خللي تيا هناو بوي اوي دي وشاوتو بلهم تشي نوصل حديثك يا مري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي دي لله ارحم بعبده من هذا خوای گورو پروردگار به بزیترا بو عبدکانی برانبر او دایکه بو کورپکی که آمدنیه به هیچ جوری بخاطر نو اگری کو بویا امریکا دایکی حاشاله کورکیب کا که مستحق اگری جهنم بکا ابی جیت رمانو پرسیاره له هر دو طرف او بو بروین کا که براشینه کم تو چیت کردو ام دایکت بو ابی زارلت بو ابی طاقت بو گشتو تا بنبست ایتر کو تای پی هناو اگر ام تبرای خوی کردو و کوتو علی هیات سردانی اکا و مشتانی لگلا اکا بلان فایده چی اگر سردانی بکا تو لولای شوا یعنی که خوای گورو پروردگار بعام فرمی ولا تبطیلو صدقاتکم بالمن والاذا و صدقه و افر بیجا چی جای اوی که انسان لگل دای کباو کی خویا یعنی اگر چاکی لگلا بکان بلان لولا با قصو با انهار و با هلشاخان پیای و با قصه برزو امان سفریکاتو هیچی تیانه مینه تو الان براسی جی هنر نیه بلام لو لای شو دیسانه چینه لای دای که بر رزکه تحقیق خیلی بکین بزانین هل سرکوت و قسکانی هاو سنگن طبیعین لی نشه واو چون که و منکم من یردو الى ارض للعمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا خوای تعالی خوی افرمه هند یک تان اجارین و با تمنی زلیلی و داماوی و کوای لیه ایتر ها كا اليوم ناو نراوا زهايمر لا يعلم من بعد علم شيء كاتي خوي ما مصابوا بريزبوا مفتيشبوا كرا خلق راويجي بيكردوا اهلي صلح صفابوا والله ما يسال ليش يواوا اسا اشتكاني بيتشوانا بوتو حتشي او ثاني بيرنماوا ابي خلق دائما دمي لسربي ونصيحته امشغاري خيري بكتاوكو اشتكاني بير بيتو او يجدي سانو بول لحظيك حقا قشوب على حظي أتمنى كي آوه هاي أميدا إن شاء الله داد الرؤية لنجير يم حالته كأو داي كواء ليت أقر خوان أخواس اللي شواء بيان تمنى شو بيتسره وشتاكان بوشي وازبك نحمتها دكتوري إسباتي كاكا أم بلي وزعكي آوه هاي لي قومه والام أقر أوانا بو براسي أبي بجدي تشخيصي بكي بقرين بشين هو كاركيا أو كرة بريزة مادم مسلمان و اهل جمعه و جماعته و يجو طاعته و ايوه اخوان لخوه رازي كبس بين مردن و قبل قيامته سزا و اجر و پاداش لرهدايا ابه بترسين لسزا اخوه قورو پر وردگار كيه كيه لرقا كاني جهنم و سزا اخوه تعالى داي كوباو كا اگر اخوه قورو اوانا كاليمان رازي نبن سزا اخوه قورو پر وردگار مسوگر بو كسان لخيامته ابه او كرا براسي مشوري خوه بخوه داي كي متيني برز خوايت بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق خوا فرمي صلي الرحم بجميرن اي تر هر كسي علي قطعي صلي الرحم بك بجوي نكي باوكد علي ما شو عمو شوي بهاو سرد علي هر كسي كيترا لها جعل آياتي كيترا خواي تعالى بمان باسكا فرمي لدايكو باوك وإن جهداك على أن آياتك معنا كي ويا فرمي اگر هوليان دا توشي شركت كان شرك بخوا قرار دي لوايا بجيان مكة فلا تطيعهما بلام وصاحبهما في الدنيا معروفة بجراليان ناكي بلام لا مسألي هل سوكوتي دنيايا هر أبي الرئيزيان اللي بقريو شاكيان لقلاب نويني جابوية بهمان شيوش دايكي متين دايكي برئيزيد يعني هاو سري برئيزيد هر كامي كان بوهر طرفي كان بمنعت بكا تو بهدو كان بيوندي دار ابي تو كو مسلماني كي هوشيار وبسليقو بايماني كي بتو بهيزا ولوني وانديا خو راغري هاوسنجي راغري اتر او يام بتوي او لا قطعك او يام لا املا لي قطعك نابت بما مسلماني خاي غورو پروردگار داوالي كنما اسالكم عليه من اجر الا الموده في القربة وصله الرحم تعالى دنيا داين اتر او كسيك خوي قطعي اكا وجوريت وانا يشو مجال وغنجاويش كلا سرمان نكوي اما بيوند يكان يتربى تلفون يك بي ناو بناویک به سلام و کلامیک به بجوریک به هر ابه او پیوندیا دروس کینه و او ببشی خوی گناح بارکه قطعیکه کوتا ولا می پرتیاری وسال عثمان جبینه برنامه کمن کوتای پیاتو که فرمه منالی برس چیپ کا یعنی باج چ باج کی لسره تاوان گناه کی لسره باجی باو کی کی بدا که حرام پاریم پیاکه به گمان امنارانه هیچ تاوان کی اندسر نیه ام باوکا تکلیفی لسره و ام باوکا خوای گورو پروردگار امری لیک پی کردو که به هجورک تخنی حرام نکه یجاره به حرام ناو تیر رزق رزق کوت ما رزق رزقی که یعنی حلال او که حرام بیار رزق نیه خوای گورو پروردگار لحرام من پارزی ان شاء الله تعالی و یا به همو باوکیک هر پیوی کی برز که عائله مال و حالی کی پی کو ناو توکلی به خوای گورو پروردگار به درجه یک دو همیش سرک دای گوریسیا بگری ولم دنیا او د هولی معیشت و جیانی بدا به گمان دل نیابه که خوای گورو پروردگار به بشینه که رزقی رحمتی خوای تعالی رزقی حلالی خوای تعالی زور و فراوانه و نبی ازمه به حلال ازمه به حلال زور زوره بلان به داخل داخل گرانم خومن که وسالقمان خوی وستای رزمه بوی وستاین کریکارین لهر پیشه که هین خومن پیشه که من حرامه کهین بقاله کهین خومن حرامه کهین بدستی خومن جاری و اشت جوانه کن اشارین و یان اکین بر رو پوش بوشت خرابه کانی ترو تا اوانه یعنی فیری تیکین غشی تیکین لما عملو وستاو کریتی که برا حق او اتقانو ایش جوانه که پیویس بکری بوشی وازه انجامی نادا حقی خوی ناداته یان لسر حساب ریگه کون دوائی شتی تری بوزیا حواشی بوزیا وکا اما او حساب ما نکرو بی پاری اوانش بدهی لبرو نابه مسلمانان لسر چی ریکوتن مرجو شرطوشتیان لأولا ووت هر اوه ایتنا بی دوائی اضافه کاری بوب کری امانی بوب کری ابی هموش تک لأولا بوب ریتوا حساب و باس و خاص و کتابات و شتر بکره ایتر ما باقی لو لا دوائی امشتانه نخواه یعنی شتانه بیتر ناو بناوی اوی که شان پاره کی زیاتری لیور بگری امانه لمسئله ایشی مقاولات و وستاو کرکاریا زور رو ادن ابی زور و ریابین برا شیر نکانم لبرا ولا هر مقام یکا هین کل موظفی دائره کیش آیا لکاتی لسر حسابی دائره کتو دوامه کد اچی ارکو واجبات کشتی که خود روی تیا کردوی انجامی ادهی تو بیانی هشت مثلا هشت و نیو دوامه تاوکو اینک با دیاری کراو لو مسافه با چی اچی برادری که تیه یعنی تلفونی با اوکی با پکی مراجع کانا خیتو ایشکانی اوانا که چیه والا برادری که میوانی که حساباتی که لکل کسی که ترا یا بداخو مثلا فیلی قاولتی خوان مارو نان نخوا لدائره که نان نخواتو بیان منجلا یا پراخه نو دانش نو لای مراجعی داماوی جزیتی چاوی بونه او ایشکه که تو روژه که تر خواهی گورو پرورگار اصلاحی حال مام کن من لدوری او بوسال اخوانی برد پسیاره که جناب دی یعنی امانه حساباتی نکن یعنی لوش حسابیان بونه کن بلان بخوا خلال خاطه رزقه کان مانو بلای حرام ابرو اخوا گورو پرورگار پرامان بدا ان شاء الله تعالی دور حرام به دور مان بگیره منالی فقیر هیچ توانی نسرنی نه خیر گناه بار نه بلکو او با ککیا که گناه بار ابه او رقیا خان که دای ککی هیچ کشی لگلانی بلام ایتر کو عرضم کرد برانی خوشویستم جمله کان رسته کان وکرد کنوای لو شاشه پشان داین سبار پسیار کی دا رؤیا ایتر اگر دای ککی هیچ کشی نیا من بجوانی با تفصیل هر دو بار که رون کردم دا و ازانم خوای گورو پروگرام اصلاح حال ملایک مان بکا ابي بگیر بگرن برشین نقطه کان اشتا کان تشخیص کین بزانی له هل لایک و هيا او قسم قصير و گناه بار او ابي فریای خویب کوي خو بو خاتینا او پروز جوانه کان طاعت و عبادت کان مان قبول کی لتقصیرات و کوم کوریا کان مان مبوری یا رب العالمین خود خلق کردین به انسان توشی نسیان ابین شتمان لبیر اشه و هر و ها شیطانی لعین دجمن مانه زفر مان پی ابا خوشوی سکت فرمویت یجری من ابن آدم مجرد دم با حموم و لکانی خوینا و لکان مانه هاتو شو اکا بوی توشی وسوسه مان که دسا خواهی گورو پروردگار ام دنیای بو جوانی بو من رازاواتو ام نفسش مان لام مارتون بیسو دسا خواهی برحمی خود فریا مان که خود پشتیبانی مان که خود توفیق مان بده بو همو چاکه یک اعنا على ذکریک و شکریک و حسن عبادتیک لحرام مان پاریزه لدوبرکیب مان پاریزه لنفاق مان پاریزه لشیقق مان پاریزه لبغض وغرز وكنب من بارزة يا رب العالمين كأمانة هموسر شاوك للشيطان لسا خوايا بنات بيقين لشيطان الرجيم خوايا بنات بيقين لشيطان الرجيم خوايا بنات بيقين لشيطان الرجيم بنامان بدي لهمنا راحت يكان اللهم آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سباز ببراي خوش ويسبان لجوري كنترول وخواهي قورو پروغرافا داشت يا ملاك تان باتوكا وغي برنامه كمان بون خواهي قور مالي همولاك آودان كا دروي خير لهمولاك مام كاتو ام قيرانونا راحتو نبون يانش من لسر لابري يا رب العالمين دروي خير من زياتر بروبا بهيني لقيرانا كان رزقار مان كي اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميدٌ مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. مسلمانا صلاة ورحمة إخواتان ليبت وتاري أمره بشدوهما لبابتي دل بچی خوش کن یا بچی دل من خوش بید دیارا لو تاری پیشو عرضم کردن رب العالمین بانگی انسانیت دکا: یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أي خلقنا، أي آدمي ذات للا إخوة وهات وبو إيوة موعظو آمشقاري وما مستايكي زيرك وريا وشفاء بو أويل السنولة دلتانايا لشبهات ولشهوات بيان بلي بفضل إخوة وبالرحمة إخوة دلتان خوش به أو باشتر لوي كوائي وكوية كنوى. پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم أم حقيقة لحياتي أبرجست بوبو بعملي، شنك الرحمة بوبو آدمي ذات، وما أرسلناك إلا رحمة للناس، إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. پیغمبرك صلى الله عليه وسلم هرچی آزار و مینتی روی کردو تجیانی خوی و یارانی، بلام دعا که خواه دایتی ابو جهل بدا، خواه دایتی عمری کری خطاب بدا، علی خواهی با یکی اگلم دو عمر که عزیزترو نزیکتر لایتو ام دینا برزو بلند بکا. پیغمبرك صلى الله عليه وسلم خبر ابي صدر او سيكي جولكيان كريكي گنج لسر مرگايا و گيانا دا اروابو ماليان اروالا پشتی سری كركا دا نيشه انجا حالي كركا تواو نيو والا روشو ساعتي خويا كوا پیس كاتوا علي رولا بو مسلمان نابي شاید من بینا بل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله كرين خوشش چند سال اخلاقی ام پیغمبر نازداری صلی الله علیه وسلم تاقی کردو توام
بدل علي حزكم بلا ملاكات وعلي آخر باوكم أترسم باوكم رازين به باوكي شي كجوي لم نوري چاو أبي ببيت ما حاتو بو ماليان سر لك رجولك يقداك نخوش أو جيانة دا باني أكابو لا إله إلا الله محمد رسول الله تياوك بكرك يلي يا بني أطع أبا القاسم لجوي أبو القاسم بكك تغمري خوايا كرك يلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله جاني درأتي لسر دستوري مسلمانان أي شورن پیغمبری خو انرژی لسرکا ایبن لگورسانی مسلمانان اینیژن پیغمبر کیت در ول مالک اروابره مزگو روی مبارکی نوری ل ابجه الله الحمدلله الحمدلله خوایا کبوم بهوی اوی جان یک لا اگری دو زخر زگارت کم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أبي وريابين أبو هريرة خوالي رازي بي أبو هريرة دايكي أبيت زوري خوش أوي زياد لحد دايكي خوش أوي بلام دايكي إيمان نايني دايكي أبو هريرة كافر أبي مشركة أبي هرشي تكليف إليك إيمان بيني إيمان نايني قالي روجي وتم دايكيان تخوا دلم مشكينا من كريتم تخوا إيمان بيني بخوا وبتيغمر الله یک جنایی ناشیرینی داد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم. زور اشیت گیاندم. خرچای لزرگم هفتان. رشتم با مزگود، با خدمت نوری چه و کنم. پیغمبر فرمی با اگرید. وقت می پیغمبری خواهد دایکم با اگر با ایمان بینه، بالام ایمانی نه نار با وجوازی نه نه. امر با انجام کرد قصی ناشیرین و نشیایی زور بتوود. فدعو الله ان یهدیا ام ابی هریره. خواهی پیغمبر گیان دعا بکه با خواهی دایتی دای کن با خواه دعای بو بکه با خواهی دایتی با فقال رسول الله پیغمبر فرموی صلی الله علیه وسلم اللهم اهدی ام ابی هریره خواهی هدایتی دای که ابو هریره بده قال ابو هریره فخرجت مستبشرا بدعوه النبی صلی الله علیه وسلم الله لای پیغمبر درچوم برو مالی خومن دلم زور خوش بو پیغمبری خواه دعای کردو بو دایکم هات موام فصرتو الى البابی تقم داله درگای مالی خومن عند بابی بیتی والدته فاذا هو مجاف یعنی مغلق درگاک داخرابو فسمعت امی خشف قدمی دایکم جویلا تقیف الله وکانم بو کتقم داله درگا فقالت مکانک یا ابا هریره و تنیت جورا ورولا وسمعت خضخضة الماء سيرم كرخري آود يا دايكم خويا شوري قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب زلو برجي جواني لبركر سربوشي دابو بسر يا دواي حمام إن جا درقا كيبو كرد موا ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رولا شاید یادم غیری الله خواهی کتر نیا شاید یادم او محمد ای تو خوشتا یا پیغمبری خواهی رازگوی عبدی خواهی قال فرجعت الى رسول الله قرام

دمی دایا کاری بو کاو هولی بو دا دنیای اکاد بکیلگی قیامتی دنیای خوشی خوش اکاو دنیای خلقی دورو بریو قیامتی جمسوگر اکاو سهم باوربونی بخواه کی جنواو بیناو داناو زاناو بتوانا باوربونی بجانه کی حقیقتو نبراوی قیامت جگای ورگرت نوی پاداشتو سزای کارکان وای لیکا لیر خوی نکجو خلقیش نکجه ستم نکاو ستمیش لخلق قبول نکا چوارم ام جارم رو عقل مسلمان باور دارم اوی لیره پی تواو نکلی و پی دان آگا باوری های لوی بوی تواو اکلید دستی اکوید ایتر نبیت زالو بوم جینی خینی خلق ایتر نبیت شواب و گیانی خلق ایتر نبیت خوال خلق ایتر باوش نکا با کرسی و کرسکانی دا چون که ازانه هر بجه دیلی جا حیاتون لپای چی کل نفس رائقت الموت و انما توفون اجوركم يوم القيامه همو نفسي بيبرع وبمري روجي قيامت كري ورقرنوا فمن زحزح عن النار او الى جهنم تجاوازي كردو تيبري وادخل الجنه كوتبهشت فقد فاز او قري يبردو توا وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور او جاني دنياي متاع لذته مغرور كرو مالويران كرا اگر مردانه بحلال پیای نکیتو بحلال صرفی نکی بوی اتوانم بلیم هرچی ظلم و زور و نامردی لم دنیای دار رو اداتو اکلی هوکاری سرکی نبونی باور بخواه و بروش قیامت دو هرچی حیاتونو رسوابونو خنتالیه هوکاری گوری باور نبونه بخواه و بروش قیامت اگینا کسیک بزانه خواهی بینیو ده صلاتی هی بسریا بستم اکا با کاریگ اکات آب ریب چه با چی با چند روشگ لیرو لوی خویل خیری گوره بی بش اکا کار با دستو گوره کن بازاری و دولمه نکن سیاسی و شرش گیره کن اگر حساب بولی پرسینه و قیامت بکن واین بسر نایک بسریا ناتوا الا یظن اولائک انهم مبعوثون لیوم عظیم ایا او کسی لبازار ترازو بازی اکا لطمات فروشتنو لبرنت فروشتنا اویل آلتون فروشتنا اویل کرسی و حکومتا ترازو بازی اکا و بزی و دزی اکا ایا او نازان زینو ابیتا و بر روشی قیامت یوم یقوم الناس لرب العالمین اگر باورت فی ادمی که اگر باورشت فی نیا اوه برو چی اکای بی که امرو نا بیانی تت هلا دره یا تو لو مالو ملک حرام اسین نو یا اولتو اسین نو وزرکی شیبا کولی تو یا وکیت را ایخوا چی را که رمزی اکم دیاری دستن با اول سر دنیا زور کس دنیا دنیای حرام دنیای پروپوچ دنیای اک با دخالی دست کوه دنیای اک با عبروچون دست کوه زور کس دنیا گولی لیکرد و تیه هل داوت روی کرد الان حکایتا کوریک اروات او با مالاو علی باو جیان علی بالی علی جنیکم با بینا امروک چیکم بینی و زور عجیب عجیب جوان بو سحری چاوکانی سرسامی کرده بوم علی رولا لکویه یا خواه پیروزی بی کچی که لکویه الی ولا له فلان شونه الی دی باب روین بی بینم رولا باب زانم من جو تو دلمه گری اروات افرته کی پیشانه دا کای بینه پیاوکا لکورکه زیات العاشق افرته کی بی الی رولا ما بو تو ناشی اما لایق تو نیه اما بو پیاو باشه تجربه هبیو ام افرته اعتمادی لسرکا او پشتی په بس تو گنجی کی لجر اوری کره علی باو که بیکه بخاطری خواهم من پرسم پیه کردی علی نه بخواه نبه ارون بولای پولیس هر دو کن بیه که ارون بولای پولیس لشورته کره علی والا من ایشه که خیرم دوزی و دو باو کم تیه که دا شورته علی چان علی وا علی من ایسا حالی مشکلتان بوکم اده برون افرتکا بابی بینین شورته رو علی گل یا ناو سیری افرتکن شورته علی والا بابا نبو تو نبو تو اما لایقی پیاو زابطه کی گوره یکو منه بو ایچ کمتان نبه کره بی که با خاطری خواب را اگر شتیب گنی خویکی گنی ایسا خویکش نگنی علی هر اویم ولی
لەگەڵ ئەو شعبێتە خرمش خرمشیان لای زابط و مدیری شرطە ئەڕۆن بۆ لای وەزیر ئەڵێ جەنابی وەزیر وەڵای من وەیەک یەخەی گرتووم قسەیەکم کرد بۆ باوکم ئاوە جواوی دامۆ لەگەڵ باوکم ماچین بۆ لای زابطی شرطە ئاوە جوابیامەتۆ ئیسا هاتوین هەلی کێشەکەمان بکەیت ئەڵێ ئاسانە ئیشاڵە لێیانە پرسێ لەم ولەو ئەوانە ئەڵێ دەی بافرەتەکە ببینم کافرەتەکە ببینێ ئەڵێ کرا ئەمە هەر ئیشی وەزیرە ئەمە هەر لایق هێوە هیچ کامتان نیە وەزیر لێ بێن هەر باسی شی نەکەن ڕەبیکە بە خاتری خوا گەورەم ئیتر بۆ کێ بڕۆین بەس پاشا ئەمێنێتەوە مەلیک ئەڕۆن بۆ لای مەلیک کوڕەکە و باوکی و پۆلیس لەگەڵ وەزیر ئەڕۆن بۆ لای مەلیک ئەڵێن وەڵا شتێکی وایە لایق بە کاممانە و بۆ کاممانە پاشا ئەڵێ با بیبینن پاشا ژێ بینێت لەوان خراپتر سەری لێ تێکەچێ ئەڵێ ئەمە ئەبێ بێت بە شاژنی ئەم مەملەکەتە لایقی پاشایە و بۆ هیچ کامێک لە ئێوە نابێ لایقی پاشایە و بۆ هیچ کامێک لە ئێوە نابێ ئیتر کەسی تر نەماوە ئافرەتەکە ئەڵێ بابە گیان عەزێتی خۆتان مەدەن من یەک ئیمتیحانتانەکەم هەر کەسێ لە ئیمتیحانە دەرچێ شووەکەم بەو ئەڵێن ئادەی فەرم و ئافرین ئەڵێ من ڕاکەم ئێوەش هەمووتان بە دوان ڕابکەن هەر کامێکتان منی گر من بۆ ئەوە بم بلفیعل دەسەکا بە ڕاکردن کچەکە کوڕەکە و باوک و پۆلیس و وەزیر و پاشا دەسەکەن بە ڕاکردن بەدوایە وەڵام باوەیە ڕۆن و ئەکەونە چاڵێ هەموویان ئەکەونە چاڵێ ئینجا کچەکە بەسەریانەوە وەسێ و ئەڵێ دەنگ و باستان ئێوە من ئەناسن ئەڵێ نەوەڵا ئەڵێ من دنیام من دنیام دنیا هەزارانی وەکو ئێوە هەوڵیا پێم بگا و بمگرێ بەڵام قەبر جێگەیانە چاڵەکە قەبرە قەبر جێگەیانە قەبر مەسیریانە لەبەرەوە عەزیەتی خۆتاندا و ڕاتان کرد شاعیری ژەڵێ لا تأس على الدنيا وما فيها خفض مخوب ودنيا وأويت آيتي فالموت يفنينا ويفنيها مردني أمش تواوكا أوجوال الدنيا تواويكا اعمل دار البقاء رضوان خازنها اشكب ومالي قيامة رضوان درقاوان يتبهش الجار أحمد والرحمن بانيها دراوسي محمد جيانو رحمانش دروسي كردوه بهشتا لا دار للمرء بعد الموت يسكنها هج مالي نيم رو دواي مردن تيايان اشتجيب به إلا التي كان قبل الموت بانيها او نبي بدا سي خوي لبيش مردنا بو خوي دروسي كرد به فمن بناها بخير طاب مسكنه او اي بباش دروسي كرد به مالكي خوش بحالي مالي خوشة و جيغي خوشة ومن بناها بشر خاب بانيها او اش بتاوان دروسي كرد به او مالويرانا او سرگردانا او تياتشوا او خسارو من ده خواب من پارزي برزان او كورته و پخته و تاركم بو هول بدن محاولة بكن دنيانة تان خلطينه لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بنا مردو كان واعلن دنيا هولي ببدن بخينن كاسبيبكن فلاحتكن تجارتكن حكومتكن بلان بمردي بحلالي بكياوتي وك عمر كري خطاب وك ابو بكر وك عثمان وك عبد الرحمن وك خديجة وك صلاح الدين وك اوانا دنيا داريبكن ما بن بعبدي دنيا ما بن بحمال بو مالو منال دوائی تی حل دان لسر تو بیو خوار بن هیه که کیتر خوال گناهی منو یوش خوش بیو عاقبت من خیر کاو اصلاحی حال من بکات خوای دل من خوش که بفضل خود و بررحمتی خود خوای دنیای تیز لدل من درکا خوای بمن که با اسباب هدایتی او ملت و امتا خوای امولات پر لخیر و خوشی که لآفات و لفتنه بی دینی یا رب العالم بمن پاریزا لشر و آجاو بمن پاریزا اصلاح حاكم وكاربا دستانبكا ريكيان خلا سر عزتي دينكت لسر اصلاحتي ملتي مسلمان يا رب العالمين خواهي نخوشا كان شفاء بدا خواهي لمردو كان من خوش ببا خواهي اواني كيشو قرفتيان يا ارمتيان بوچارة سري درديانبكا بيه منالا كان دل خوشك بمنالي صالح بيه اوسرا كان دامزرنا با اوسري باش يا رب العالمين لم جمع خوش بلا باوكو دايك من او همو دايكان وباوكان وخشكان وبرايان خواهي الرحم بهمو يانو بهمو من كي أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين آمين.

لينبذن في الحطمة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

يا فرد أعظم، يا فرد أعظم، يا حي يا قيوم، يا فرد أعظم، يا شنوندينا لي صبح دم، پناي بنديان بندي خاني غم، يا فروزندي چرخي معلق، يا نگارندي نطاق أزرق، يا باني بنيان قصور و ايوان، رفعت بخشي تاخت هفت پاي كيوان.

بسراني برزو خوشويست صلاة ورحمتي خواي پروردگارتان لبيت لرادو محراب و جو بستي ختم قرآن بروز دبين بدنگي ما مستي قرآن خين عبدالله عواد الجهني جزئي 24 كبا آياتي 32 سورة الزمر دس بيدكات با آياتي 36 سورة فصيلة كوتاي بيدت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني.

0: برنامج هواري محرا. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناسنامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناو شارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هون راوي جوان قلداني كلا جياني نوداران ألبومي كابو أشنابوني زانايا هواري محراب بريس طالب درباس آماده و كشكشي دكان برنامج هواري محراب
1: برنامج هواري

0: ماسيان سرتا سلاي خوي غورتان ليبي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يملا برنامج هواري محراب لخدمت عند تشامبرسيارك تن اراستك
1: خوي غورا جناب شان موفق كاو بنابي خوي غورو مهربان حمد وسنا ابو خوي غورا درود ورحمه وسرجاني باكي پیغمبر من صلى الله عليه وسلم وسبو سريار ويا وراني اتا روجي دوي دسخوشي ميبو جناب بو ام برنامج وانا برنامج هواري محراب كهر جارو چاوبيا كوتن لقل ما مصايا خزمتكارو سنگر نشينكي محرابكاني مزغوتكان واي قورا جهد وجهاد لجناب تانو لأمر ورقلي إن شاء الله
0: سرطا خوتان بناسيانن بجوبيساني برنامج
1: بلي من ناوم أبو بكر فقي أحمد محمد فرج كناس ناوم بما مصملا أبو بكري تاصلو جي شارزور كري ما مصملا أحمدي تاصلو جي شارزور
0: صالي چن لدائق بن ما مصر
1: بلي لدايبوني من صالي هزار ونوسط حفتة وبينجة
0: بلا سرطاي خوين دنت لخطاب خانب و لمزقود و فقياتي و شون
1: بلا خوين دني اما طبعا من خوين دني بولي كتا ششي سرطاي هلا قندكي خومان لقندي تاصلو جي شار زور دسم بخوين دني خطاب خانة كردوا حتى صالي هزار ونوسط اشتاحوتك لبولي بينج من طاو كردو جوينة بولي شش دهاد ببوني راقو هستنو روخاندن للايان رجيمي بعصة و اقول دكي يماشي كيقبولواني بر او شالاوي روخاندنو او كوت دواي او دسمان لاخواندني مكتب هالقرت
0: بلا فقياتي لكو رس بيكر
1: سرتاي صالي نواتو شش دستم كربا خواندني حجرو زانستا شرعيه كان
0: بلاكي
1: سرتا لمدرسي ابن صلاحي شار زوري لقزاي هلبجي طازة لمزقوتي قوري موسام الحسني شميراني خوي يوربي باريزيت لوي دسمان كبا خواندن جماري فقه كان من زياد لبسبينج بو سي فقه أبوين لوي لخزمتي موساياني باريزا مرحلة كاني يكو دو سي حجرو فقه يتيمان لهلبجي طازة خواند لخزمتي ما وصاني قبرو بريس ما وصى الشيخ إبراهيمي رحمتي وما وصى محمودي إمامي وما وصى شهاب كيسلا محافظي سليماني دانشيد وحفتانش درسيكي تربوي أو هما نهبوا لخزمتي جنابي ما وصى من الحسني شميراني دعي وقل لسارتا أرزم كردن بوقو ناغي دو سي قراي نوا الله بزي تازة أنا تخوي عندني حجرة شش صالبو دوای بو قناغ کانی چوارو پینجو شش فقه کان بلاو من کرهندی کان چون بو خزمتی ماموس عبدالقادر بو در بنی خان بلا من چون بو شاری سلیمانی لخزمتی جناب ماموسا ملا موسای رحمتی و ماموسا احمدی شافعی خوای گوره بیان پارزی ماموسا ملا فتاحی آرو زری رحمت بی ماموسا ملا حما امینی مزگوتی بن طبق هرب رحمت بی و ماموسا عمر ریشاوی رحمتی خواله همویان بی و جار جار ناو بناو ما وصاملا جلالي كوري ما وصاملا صالحي قوري هالبجا برزيشي هندي جار سري لحجرة داواني بي اوتي نوا كوتاي صالكاني خواندني من كالحمد لله توانيم او شش صالي حجرة

0: دە بە 5 ساڵ لە خزمەتی مامۆساییانی گەورە تا ساڵی 2000 هەر لە محافظەی سلێمانی لە مزگەوتی حەمی حاجی ڕەشی لە خزمەتی مامۆسا بۆ لە مووسا و ئەو مامۆسا گەورانە خوێندنی حوجرە و فەقێتیمان کۆتایی پێهێنا.
1: بڕوانامی زانستی شاعی لە خزمەتی کیاوەرگرت؟
0: ئیجازەنامەی مەلایەتی هەر وەکو ڕێو ڕسمێکی جوان و مبارەک لەم وڵاتی ئێمە هەیە. بە درێژایی سەدان ساڵ دەفەقێ خوێندوێتی لە پاش 5 ساڵ 6 ساڵ 10 ساڵ مامۆسای گەورە و بەڕێزمان هەیە کە حوجرەکانی ئەم وڵاتە کەم بوون، مەجال کەم بووە زیاد لە 15 بۆ 20 ساڵ دوایی ئیجازەنامەیەکی زۆر شکۆدار و شایستە ڕێکخراوە. ئێمە 18 مامۆسا 18 فەقێ بووین، خوێندنمان تەواو کرد لە 29/5/2000 لەسەر دەستی جەنابی مامۆسا مەلا ئەحمەدی شافیعی لە مزگەوتی مامۆسا سەید نەجمەدین وسامەی کوڕی زەید لە هەڵەبجەی شەهید سوپاسی خوای گەورە ئەکەین. ئەو تاجی ڕێز و حورمەتی مەلایەتی خرایە سەر سەرمان لە ساڵی 2000 ئیجازە و بڕوانامەی مەلایەتیمان وەرگرت.
1: ئەو ماوەی کە لە زانستە شاهیەکانە خوێندو تۆ فەقێ بووی، چ ڕۆحێتێکی بە تۆ بەخشی؟
0: بێگومان مامۆسای بەڕێز، ژیانی مرۆڤەکان وەکو خوای پروردگار مەعیشەت و ژیانی تەقسیم بەندی کردووە، بەڵام وا ئەزانم هەموو شوێنێک لە سەرزەویە هەموومانەتوانین هەموو شوێنێ بکەینە شوێ عیبادەت و شوێنی ئاسوودەیی ڕۆحمان، بەڵام یەقینەن هیچ جێگەیەک نییە لەسەر گۆی زەویە بڵێ حوجرەم بڵێ مانەوەی حوجرە و ئەو ژیانی فەقێتیە. چکم پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمێ خۆشەویستترین پارچە زەویەکان لە لای خوای گەورە مزگەوتەکانن، بۆیە فەقێش لە ناو مزگەوتەکانە ئەمێنێتەوە. بۆیە مە ئەتوانم بڵێم لە بیرمە پیاوێک هات بۆ حوجرە جەنابی دکتۆر، قسەیەکی زۆر جوانی کرد. فەقێکان هەموو مرتب پابند بین بە جلوبەرگی کوردی و بە جامانە و بە سەفێکی جوان ئەوە ساین و ئێوارەیەک بانگشت کراین بۆ مناسبەتی مناڵ ناونانێک. پیاوێکی ڕیشسپی بە تەمەن ئەلبەتە فاهیم و جوون حاڵی بوو لە زانستی شەرعی لە حورمەتی مامۆسا و مزگەوت قسەیەکی جوانی کردوتی فەقێکان قسەیەکتان بۆ ئەکەم زۆر لام گرنگە. وتمان فەرمووی هیچ کەسێک لە دنیا لە مەلایکەت ناچێ، بەس فەقێ لە مەلایکەتە چێ. بەڕاستی وتی ئەبی ئاگاتان لێی بێ ئەم حورمەت و مەکانەت و مەقامە بپارێزن. بۆیە بەسی مامۆسا ئێمە ژیانێکی ڕاستە ڕەنگە لە ڕووی خواردن و جلوبەرگ ئێمە لە ساڵی نەوەتەکان کە حەسارێکی زۆر گەورە لەسەر ئالی عێراق و کوردستان گرانیەکی زۆر هەبوو لە ڕاستیە، بەڵام ئەلحەمدوللا بەو نانە ڕەقەی حوجرە بەو دوینە و ساوەر و خواردنەی کە مزگەوت و دەر و دراوسی مزگەوت و ماڵی خۆمان هاوکاریانە کردین ڕەنگە لە ڕووی بژێوی و ژیانمان سەخت بووە، فعلەن هەر سەختیش بوو، بەڵام لە ڕووی ئاسوودەیی دەروونیەوە ئێمە ئەلحەمدوللا مانگی یەک جار هاتینەوە بۆ ماڵی خۆمان. باقی ئەو 25 ڕۆژە کە 4-5 ڕۆژ لە ماڵ و ئەماینەوە هەمووی لە ناو مزگەوتا بین. بێگومان ژیانێکیش لە ناو مزگەوتا بێ، کەمتر ئینسان تووشی گوناه هەبێ، کەمتر تووشی کۆمەڵێکشی ناو بازار و ئەوە ئەبێ. بۆیەوە ئەزانم خۆشترین ژیان ژیانی فەقێتیە. بەردەوام دەستمان بەدەست نوێژە، بەردەوام خەریکی قورئان لەبەرکردن بین، خەریکی حەدیس لەبەرکردن بین، خەریکی مەتنی عیلمە شەرعیەکان بین بەرمانە کرد. بە مەجموع ئێمە ئەلحەمدوللا لە ناو خێر و بەرەکەتێکی گەورە ئەژیاین کە فەقێتی بەڕاستی عالەمێکی زۆر جوان و زۆر زۆر مبارەکە.
1: یەکەم جار کە دەستی بە وتاردان کرد لە چم مزگەوتی بوو؟
0: ئەڵبەتە وەک ئەرزم کردی من لە ساڵی 2000 کە ئیجازەی مەلایەتی وەرگرت بۆ 2 ساڵ لە گوندەکەی خۆمان مامەوە لە خزمەتی باوکمە، کە ویستم سەرەتا ئەوە بڵێم من باوکی شم ئەلحەمدوللا مامۆسا مەلا ئەحمەدی تاسوولجەی شارەزوور هەر ئیمام و خەتیبی مزگەوت بوو، باپیرەشمان هەر مەلا بووە، سێ پشتمان ئەلحەمدوللا بە مەلایەتی هاتووە، خوای گەورە لیمانی قبول کا. 2 ساڵ لە خزمەتی باوکما بووم لە گوندەکەی خۆمان هەتا سەرەتای پێکهێنانی مەڵ و زەواج. ئەو 2 ساڵە لە خزمەتی باوکما بووم، یەکەم وتاری جومعەم لە گوندەکەی خۆمان پێشکەش کرد. ئەو 2 ساڵە هاوکاری باوکم بووم. دوای ئەوە ڕەمەزانێک لە گوندی موانی کن ملایتیم بو کردن هرچند بر لعوان سالی 99 و 2000 او دو ساله ملایتی گندی قماشم کرد که دراو سیدی گندکی خو مانن او دو ساله و تاری جمعن بو اوان دا و دو سالش هاوکاری باو کم بوم ولی همیان خوش بی و او رمزانش لموان بوم حتا سرطای زواج و شوینکانی تر که اگر پرسیار بکری
1: بلک
0: اوش ادینا.
1: زواج و هاو سرگیری که کردو؟
0: لکوتایی منگی دوی 2002 من پروسی هاو سرگیریم انجام دا لگل بنمالیه کی زور زور بریز که خیزانیک الحمدلله فاهیم و اتوانم بلیم قرزاریمی به همو معنایک چونکم جیانی ماموسایتی دیان و صدان ارکی هیا لگل دیان و صدان محرومیتا که رنگ توشی مالو منال بی او سری که دیندار و خواناس خواهی گوره عاقبت خیر که پشتیوانه که جوان بوا لسالی 2002 من پروسی هاو سرگیریم پیکینا بو 8 مانگ لگندکی خومن ماموا دواجار لسالی 2003 بمالو بررسمی حتما قضای سید صادق ولویشوا اگر جنابتان بپرسن ملایتی کومالک شنی ترم کردو اتوانم
1: او شنانه مانگ که بله
0: که معلومات قضای سید صادق 3 سال من ملایتی گندی پلیهرام کرد بس با جمعان 2003 و 4 و 5 و 6 او 3 سال من جمعان چون با گندی پلیهرام دوایی خواه حفیزیم لو گنده برزه که سپاس یعنکم بدم موابون منیش اوی توانیم خزمتم با جناب یعن کرد دوایی لمانگی 6 2006 لگوندی ماو بو ماوی 6 سال و 7 مان جمعن بو کردن بردوامیش بو جنمار برین بو مندال ناونان بو پرسو سر قبرانکان یان بردوام لخزمت یان ابوم لیروه اتوانم بلیم خون با قرزاری خلکی ماو ازانم چکم براسی حرمتی کی جوان یان گرد خزمتی کی جوان یان بمن کر منش خوی گوره لیم قبول کاد لهش دوی 2013 من و تارم بررسمی گرایه و ناو قضای سی صادق لمزگوتی حضرت ابراهیم بو ماوی 13 سال و تاری جمعم بودن البته کل 2003 هات من او شاری سی صادق مالم لگره کی برکی و لوی نشتجیه بوم تا ایره 23 سال پیشنوی جم لمزگوتی محوی که با مزگوتی توتاخاجیکانیش مشهوره او 13 سال لوی اتاری جمعن بودن لپیشی رمضان و اتارم لمزگوتی حضرت ابراهیم گوازرا و تو با مزگوتی نور بیجگا وکو دنگ لرادیو کان وکو تصویریش لسوشیال میدیا هم پیج و هم فیسبوکی تایبتی خوم هی لویش بلاو کرینه و
1: ناسا یعن شوازی آمده کردنی اتاری تو چونه خویندنوی بو اکیشتی بو آماده که یک یعن وکو هنده لما مساکان روز اقلام نسیتی و چیت سر منبر
0: ما مسای بارس من سپاسی خوای گرو مهربانه کم هر سرطای خویندنم کچومت حجره حزم ل سی شد هبوه یکم زمانی عربی و بتایبتی نحو صرف زور پیم خوش بوه و زانستی احکام شرعی کان کناوی فقه و بابتی وتار زور زور حزم لی بوه کسپاسی خوای گوره اکم راده کی باشتیا یا سر کوتو بوم بابتی وتار ما مسا وتار بیگمان امانتی کی گوره لراستیا هر ما مسایی که بریز با عددی خوی 50 کس 100 کس 200 کس 500 کس بگیری قربالخی شونکا وقتی که او خلقه ببی هیچ بانگش نامه یک راست همومان للاینی خوای گوروا بانگش کراوین یا ایوه الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فسعوا الى ذکر الله وذروا البيع اما بانگوازی که الهیه بلام بوی که خطیب ببی اوی خوی ماندو کاد خلقی گیان بردسی که دانشن براسی وتار آنتی که گوریه من ماوسا وتار آوا براسی سیره کم که وتاری جمعه من خطیب وکو دکتور یک این ما پیش شاوی خوب کومالگش وکو مروف یکی براسی اگر جایز بیبلیم وک کسی که نخوش ابینم چون دكتوريك برلوي علاج بو نخوشكي بنوسي تشخيصي نخوشيكا كات دواجار لسر او رين مايو برشاورونيا علاج بو نخوشكا انوسي من اوا سيركم سيرنا اوكو ملغيكم بزانم قرفتي امرو خلق لقل دايكو باوكي خابا خلق خريكي حرام خوريا خلق لا عبادته لاوازا هاتن بو مزقوتي لاوازا سيريك كم بزانم بيداويستي يعني اگر دروز ببليم گرفتي او روشو آنو ساتي كومالغا چيا انجا يم صاز بخواي گورا لا قرآن مبارك كي كمين سرچاوه بزانم قرآن شون باسي ام گرفته اكا دواجار لفرمايشتكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم دعاي صفاسي خواي گورا اكا ما مستا وطار هيا سطلا پرم بخلندو توا تفسير يك آيته ما مسا پینج تفسير بخلندو توا خوا شايدة ببه مجاملة دعاي او سودمند ابم لا ام سوشيال ميديا كا لمكتب الشاملة لا مثلا جوجل ام همو سرچاواني تلك الحمد لله ودكارية كي باش اكم اتوانم بليم كلا سر من بركة دا ابزم ازانم جمعي آين دباسي چي اكم والزور جوان شتيبوكو اكمو ومن هر طبعي شموايا عسلي بين شمان دا انيم بو آمدا كردني نسينو تومار كردني برؤوس اقلام دواي اوي كنوسيم جاريك اي خوين موا دو جار تا سي جار اي خوين موا لبري اكم وبر لوش بسمو سر من بركة جاريك ترشاوي بي اخشين موا وبراسي تشوارشيوي بو دا انيم وحدتي وتارو موضوع رشاوي كاتو و نشخوانا كاني شكم خواهي قولي لما قبولك بوشي ووتار عماده كم سباسي خواهكم كأندازي كي باش جيغاي إن شاء الله رزا مندي خواهي قولو وسودي مسلمانانو قوغراني شبهد براسي
1: قولي مام ساجان وابزان فايوانديتان لقل الشعر هايو حزي الله خواهن دنوي الشعر و قوغرتن للشعر و بنيني الشعر لكنا لكانا هايا اما شون و شون حزي ليه كردو و لتشعاستيكا و خون و سين ديه
0: البته من جاريك شتيكم خلون دوا لسر شعرك باريستان الحمد لله دستيكي بالاتاني اتوانا بليم شاعر الحمد لله شتيكم خلون دوا زور جوان بو علي او كسيك بهري شعري نيا هر كلمات ريك اخا من بهري شعر منيا من هيج دا شعريك منيا بتوانا بخوم دامنا بي بلام شعر بيكيك لسر شاو بهيزا كان ازانم اترشيل شعري زماني عربي بتايبتي وشعري شاعرة قورو جوانكاني كرديمان وك محوي سالم بيخود نالي حاج قادري كوي بمجاملة هنديق لشعركاني جنابت شعركاني ما وصقانع يا او شاعراني تركهن من اتوانم بلم وتاري جمعة مساحيكي هي من خوم اوام لراسيا توزيع كردوا بيم باشا خطيبة بريزة كان لسطا شستي چون كسيك بصد متر ارزي هيا مهندسيك يني مساحيك يني بو بنايك او اندي بو جولي ميوان او اندي بو مطبخ او اندي بو هوليك او اندي بو حوشو رارو منيش وتار مساحيك هيا لراسيا بيم خوش لسطا شستي وتار قرآن بي لسطا سي فرمو دبي لسطا بينجي اتوانم بليم چيروكو روداو بي لسطا دوي شعر بيت يعني هر وتاريك شعري تيابي او تارا روحيتي كيتري هي اشنايم لقل شعرا حزم ليتي بروح او شعرانيك زور قولو مانا دارن زور شتي جواني انتيايا راستقوم دسي شعر نوسين مني بلام زور اشنايتي مهي وسون بند بوم لشعري شعيرا كان براسي
1: بلا يا ملكو تايدا هواي تمن رجي وسركوتونو بختوري هر دو دنيا وخواز
0: خواهی گورا جنابیشتان موفق که و دستخوشی می با برزد ام برنامه زور زور جوانه براسی ناساندنی ما مسایان و جهد و مندوبونیان لخزمتی کاری ملایتی ها کاری زور زور گوری ها هواری محراب انشاءالله ببیتا جیگی راز و نیازی ما مسایانی تر گیاندنی او هستو و نستو پیامانی که ما مسایانی تر هیانه ایمش دستخوشی من با جناب دبو او گوگره برزانه سلاو حرمت مانه با هر برزی با دیار ام برنامه جناب تو دانشه لیرو یک داوام هی اگر قصی اخیر بی داوام وایا لهمو بنمال برزکان چون همانه دو کروسی کری لأوروپایا پێخۆشە کوڕەکانی مهندس بن، دکتۆر بن، مامۆستا بن، بازرگانی گەورە بن. داوام وایە ئەگەر هەموو خێزانێکیش جەنابی دکتۆر کە پێی نەکرێ کوڕێکی بنێرێتە بەر حوجرە و زانستی شەرعی، ڕجام وایە لە هەموو بنەماڵەیەکا بە کەسێک تەرخان بکرێ، گەنجێک بکرێتە وەقف بۆ خزمەتی قورئان و شەریعەت و ئەو میحرابە کە مەلایەتی عیزەتە، کەرامەتە، تاجێکی گەورەیە. هیچ نەبێ با هەموو بنەماڵەیەک مامۆسا و زانایەکی ئاینی تیابێ هەم خزمەت بە کاروباری دینی بنەماڵەکە بکە، هەم چراو مزگەوت و حوجرەکان هەمیشە بەردەوام بن. خوای گەورە جەود و جیهادی هەموو لایەک وەرگرێ و دەستخۆشی زۆرم بۆ بەڕێزیش دێ.
2: بیسەرانی بەڕێز، خۆشەویستان لێرەدا ماوەی بەرنامەی هەواری میحراب کۆتایی هات. هیوادارین کەوا کاتێکی خۆش و بەسوودتان لەگەڵدا بەسەر بردبێ. تا بەرنامەی ئایندا بەخواتان دەستپێرم. خواتان لەگەڵ.
3: ئەی خوداوەند، بحقی بێ نەزیریت، بحقی پادشاهی و بێ وەزیریت، بە ذاتی پاکی بێ وێنە و میسالت، بە عیلم و قودرەت و جاه و جەلالت، بحقی سوورەی ئەلحەمد و ئیخلاس، هەر لە فاتیحا تا سوورەتی ناس، بمالي كعبه و بيت المقدس، روحي انبياء و هرچي تياهس، بحقي قلب جيري رهبرانت، محمد خاتمي پیغمبرانت، بإيماني اواني خاسي ناسن، بچاکانك زۆر چاک تۆ.

منالن بواني زور منالو اهلي حالن بواني خود ديان ناسي ودزاني لقل يانا حتى لطفي نهاني فلي هوري كرم چيلي دبيكم فلي رحمت بدا سرجم العالم زوی وزاری عبادت وشکدیرا فلی هوری رحمتی بو بنیرا بخورا رجنیشی لی بباری تمو جنجی گناهی لی

0: ام برنامه لا امدو كشكش كردلي بريز ما مستادانا رحيم برنامج جان خنوي قراني بيروز
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسلاني برزو خوش شويست خون بخوش حال دزانم لحلقه تازي برنامكتان برنامج جوان خوينوي قرآني بيروس هاتي نو خزمتان خوش شويستان لبرنامكاني رابر دوا هاتي نسر باسي أو بابتاني كبيوستا با هلا كردن ياخد هلاوتني بيتكاني زماني عربي وبوي باسي زماني عربي شكين چونك قراني بيروز بزماني عربي دا بزي وهر هلا يقلوتني بيتي عربي هبيت راستوخو كاري قريه بي لسر خوانوي قراني بيروز لبرنامي رابر دوا باسي دو بيتمان كد بيتي ضاد كدياتين او هلاني كلا بيتي ضاد رؤيات باسي چند حالت یک من کرد دیاترین یعن اویه که اگر قلقله بکرید بونمونه وشی وقض با ملین وقض با یا خود بوشایش دنگی دروز بید بونمونه وشی ولدالین بحسابی خومن اگر من صفتی استطاله بلین ولدالین ام بوشای دنگی نابید لکاتی خودنوی قرآن پیروز دروز ببید یا خود گورین ببیتی وا بون من الضالة بلين الضالة كأما معنى وشكا دا قورت وهروها تيالكيش كدني بون منا عرضتم بلين عرضتم دا قلتاكيا دغمي بكين أم حالتان ياخد لا امي نتوي كردا جاري واهي أم بي تكرا وبالله بون منا لجاتي بلين ولا الضالين وتا ولا الضالين با بلي لا مشي قلو خيون راوتوا اما دياتينو هلانا بكلا بيتي ضادا رؤيات وهل واباسي بيتي لام ما انكد لحالتك لام اقر ناسك بيت بقلوي بخيون راتو بونمنا اللطيف بلين اللطيف اما هلا يخوشي بستان ياخد ببيت شوانا ومن الله بلين من الله وهل وها لكاتي وشي الجبال بونمنا الجبال ام لامليا قمرية اقر اما دغمي بكمل الجبال أميج هلا يخوش يستان بتعبت كاتك جيمي بدوايا ديت أو حالة تجاري واحد دروس دبيت وشن حالة كتير جهبو بكورتي وكوبيا داتشو نويك حزم كربا سيبكين أمرو دين السر بيتي نون خوش يستان ديارتين أو هلاني كرودة دن لكاتي وتني بيتي نون دا يكم بتواوي من جينا ديتي لكاتي وستان دا اما دزانین پیتی نون کاتی کباسی مخرجی نون من کردوا پیشوی زمان بوا بشیچی و بشیچی با شایی لود بوا واتا دو مخرجی هی مخرج سرکی که زمان مانا پیشوی زمان مانا و مخرج تاوکارکی خیشون مانا خود با شایی لوتا که با شایی لود تایبت با پیتی میم و با پیتی نون خوشویستان پیتی نون و پیتی میم همیشه منگ داره بلام اندازه دریش کدنوی او منگه پیوسته با حالتانی کتیایتی لیره دا اگر ایمه ساکین بید با نمونه وشی نستعین منگه نده نینه با نمونه بلین نستعین ام نونه جوگر نزانید نونه یا خود پیتی چی ترا پیوسته اندازه اک منگه که دریش بکریتا و حتی اوکو جو بیستی دنجي نونكبين با روني بون منبم شوازا نستعين ام شوازا خوين نوا دروستا بلام اگر كم يك او منجي درج نكي نوا او جو بيستي دنجي نونك بطاوتي نابين ياخد با بيشانو حالتي دوام زياد الروي بكين لا منجا دانيا بلين نستعين امیش پیوز نه که اون دریج بکریتو چون که لا پلبندی منگا کانا انشاءالله لبرنامه کانی ده هاتو باسیگین که اما پلبندی اکی لو آستانی که زود دریج بکریتو بلکو پیوز تا با اندازه که رابی هندین للاین ما مستاکان مانوه که بوشی وازا بیخوینی نو حالتی سیم بو پیتی نون خود

0: ام برنامج لا امدو كشكش كردي بريز ما مستدان رحيم برنامج جان خنوي قراني بيروس
1: دوباره سلاوی خوای گورتان لبه بی سرانی بغیز خوش شویست. برگی دومی برنامه کمان تایبتا بخونوی لاپری تایبتی امرومان که لاپرا 570 لکوتای سورتی المعارج و سرتای سورتی نوح دخونی نوا لخزمتانا جو بیزبین انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلا أقسم برب المشارق والمغارب فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة

بسم الله الرحمن الرحيم.

أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا.

فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. بله خوش ویسان لابر پیان صو حفته من خوین دوا لخدمت آیت کانا آیتی چل کوتای سورتی المعارج کاتکا ای خوینینو فلا او مدی منفصلة بينج بوش تشوار بو بينج حركة دريجة كريتوا فلا أقسم أقو أو قافا قلقلا كري أقو أقو بمشي وازا فلا أقسم واروها برب المشارق أقام لبي أو شيء المشرق با المشرق نيخوينو مشارقة أو ألف صغيرة ما لسر شينكا أبيبا ألفيك دريجة كريتوا لقاليا مشارق دو حركي اين خوشيستان آياتي تشلويك أن نبدل دو نون جيشتو بيك كيميان ساكنة دو ميان متحركة أبي بيك نوني مشدد أن نبدل من كدريش دكينو آياتي تشلو دو خوشيستان فذرهم أو رايا أقاما لبي مضمومينكين نلين فذرهم فذرهم فذرهم صفتي بينك إيني أو الرعاية بيو سبجواني درك يوتشوكا ساكينة لويادا أجمان لو حالة بيت آياتي تلوسي من الأجداث سراعا جيمك قلقلا أكين وهروها ثاء لقل سينا مخرجيان ليكوا نزيكا أجمان لبي أو بيتي ثاء نكين با سين نلين الأجداث سراعا أجمل لو حالة بيت الأجداث بثاء أنجا سراعة بسين خوشويستان دو بيتي جاوازة وشي نصب صادك مضمومة أجمل لبي نلي نصب نصب إلى نصب يوفيضون وارو أوضاد لبرنامج رابر جواب اسمان كر كنيكين بدال يوفيضون يوفيضون ضادك بجواني دل بكبير سورة نوح خوشويستان لرواتي بيشوا حفص عن عاصم لبينها مو سورة كان بس ما لمان هي بسم الله الرحمن الرحيم دخوني نوا أنجينا سر آياتي يكم آياتي يكم خوشويستان إنا بهماشيوا جختكين لسر أونونا مشددانا كبيرسا من جاكي دريش بكريتوا أنجا دواي أوا مدمان هي إنا أرسلنا دريش كدوي نونكات يكلكين بمدكة إنا أرسلنانا مالكو نونكات دريش كدوي خوي جاوازة ودريش كدوي ألفكيش بأنازي تشواربو بينش حركة جاوازة أن أنذير أو راية مراققة خوشيستان بناسكي دخيونتوا أي نالين أنذير بقلوين يخونينو أغامان لو حالة بيت آياتي دوام إني بهمان شوا إني أو يايا لبرد يشكدوي نونكا بجوي نخين يايا شي مدية مدية طبيعية إني نا بكرتي إني دو حركة إيني لكاتي يايا شنا قمان كم يقداب بازي أو كاتا آسانتر ياخد جوانتر أو بيتا در أببرد آياتي سيم خوشويستان أن يعبدوا الله أو همزة همزة وصلة أن يعبدوا الله نيخوني نوا واتقوه ووكا ديجا كينو بلام هوكا أو هايا هاي الضميرة ديجنا كينو صيليناين نالين واتقوه بلكو بكورتي واتقو أو واوك وايشي مدي ماني واتقوه أو ضميرة ديجنا كينو كين بواو وأطيعون بهما شوا آياتي تشوال خوشيستان يغفر لكم أو رايا دغمناكي نلين يغفر لكم كالبرنامي رابر دو باسي وحالتان ما كد يغفر لكم إدي غاماني لبيا خوشيستان أبي الراكب الجواني بخويني نوا وبناسكيش أخوين ريتوا ويؤخركم بهما شوا ويؤخركمنا أو رايا ضمينيني ويؤخركم راكا ساكنة أقامان لو حالة بي وبناسكي دخيون ريتو واروا شيء مسمى
ميما كديجا كينو ألف كيش دو حركة إيني مسمى نك مسمى بكرتي أجمان لو حالتان بيت لا يؤخر لا يؤخر أو رعاية بقلوي دخوني نو أجمان لو حالت بيت آياتي بينجم خوشي وستان فلم يزيدهم دعائي مديك من هي أجر بوستين أبي بمدي طبيعي دعائي بدو حركة أجر بيجروين مدي منفصلة بتشوار بو بينش حركة دريجي دكينوا أجمان لو حالة بيت همزة من هي أنجا ياك من هي همزة كبيتكي سربخويا وياكش بيتكي مديو سربخويا ودريج دكريتوا أما آياتي الششم بخور شويستان بالنسبة آياتي بينجم ببورن وشيك من فران قال ربي إني أجمع لا وشي ربي بي ربي إني نلين ربي إني مدناك لخور شويستان لبيا كسر من هي بيتي مدمانية قال ربي إني أو يعني مديش طبيعية أجمع لو حالة بيت دعوت قومي بهما شوا مدي طبيعية قومي دو حركة دريش دكريتوا آيتي أحاوت خوشيستان وإني كلما بهمان شوا وإني آيتي حاوت خوشيستان بهمان شوا وإني دريش كدوين نونكا نبيتوي فراموش كدين ياكا يا مادة طبيعيكا أقامان لو حالة بيت لتغفر لهم نقلي تغفر لهم لتغفر لهم أو رأي مفتوحة أقامان لو حالة بيت واستغشوا واستغشوا أجمل لبيتي غينك بينكين بخاء نلين واستغشوا واستغشوا بيتي غينك نقولين ببيتي خاء ثيابهم نلين ثيابهم أجمل لو بيتي ثاك بينك بنبي با سين واستكبروا استكبارا أما شوا صفتي رخوين بسين كان واستكبروا أو بايا قلوناك نالين واستكبروا أجمعن لو حالة به واستكبروا استكبارا بمشي وازا بيخونينو بهمان شوا آيات كان وشي إني زور دوبارة بوتو ثم ميمكا هناك دير شكينو إني أجمعن لا وشي إني بيد همزكا بجوعي بيخونينو ودريجنك نالين إني أجمل لو حالة بيت إني بمشي وازا بيخونينو آياتي دخوش ويستان فقل تستغفرو بما شو بيتي غينكا نقوين بو بيتي شكتر وأولا دا همزي وصل مان هي فقل تستغفرو استغفرو أواوا ومديك طبيعية بكرتي نكينو إنه بهمان شوا بس مدكي صيلمان هيك دو حركة إنه أقل سرنج بين دوي هيك وابكي بشكولة كراوة أو بو مد صيلة كان صيلي كرت إنه دو حركة دريجي دكينوا خوش بيستان غفارا نلين غفارا فاكا قلونا كين غفارا بمشي وعزا بيخوينو خوش بيستان بوانديش كتعيدينين با برغي دوين برنامه كمان با هواي رزامن دي خواهي پروردگارو پاشان سود و قازانج بو همو لايك تا لبرنامه دهاتو بخزمتان دقينوا بخواهي قولتان دسبرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وسلم
1: چند دقیقی فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره نویج. عن ابن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم واتا كري جريري كري عبد الله ديارت ودلي بايعت ببيغمبر إخوادا وصلى الله عليه وسلم لسر أنجام داني نوجو زكاة درصوزي وآموشقاري بو هم مسلماني أم فرموده متفق عليه. عن ابن جرير رضي الله عنه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هل كري جرير ورزاي خويل بي ديارت وكدلي پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی پیج نویج فرزکان جمعه با جمعه کفارت و لابری گناهی نوانیانه اگر توشی گناهی گوره نبی پیشوا مسلم گراویتی و عن عبدالله بن عمرو بن العاص

الأقصي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. واتا عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خويلي بيدالي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: من دالا كان تانفيري نويش بكن لحوت صاليدا لدى صاليدا لسر نويش ليان بدن وجيغيان بو جياب كانوا. ام فرموده اسنادك حسنو پیشوا ابو داود جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته الصلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. واتل عبد الله كري بيشوا عمر كري خطاب ورزاي خوي لبي ديار توكا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: أو ينويجي عصري بروا وك أووا يمال منال الساماني لدز دابي. أم فرمودي متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. واتى أبي هريرة رضي الله عنه بدله پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی: اگر گویتان لقامتی نویش بو به هیواشیو لسر خوب رون بو نویشو پلمکن، چند فریا کوتن نویش بکن اوش که فریای نکوتن تواوی بکن. پیشوا بخاری و مسلم گرایانتوا. عن عائشة رضی الله عنها عن النبی صلی الله علیه و سلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. واتا داكي إيمان داران عائشة رزاي خويلي بيلا بيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دجرت وكفرميتي: أجر خواردن دان راو قامتي نوشكرا لبيش داد دس بخواردن بكن. أم فرمودي بيشو أبو خاري جراغيتي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. واتا أنس كري مالك رزاي خويلي بي دالي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: هركز نوجي كبيرشو يان خوتبو هركاد بيري هاتوا بانو جاكي بكا جگلوا هیچ کفارتی کی تری نیه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الله.

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة واتا نواجب كمل قورترو خيرتر لنواجب تنها بهندي بسوحوت بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجب كمل باداشتي حجيكي هيا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هربا ورداري برواب مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل اوها وك حاجيك وهايا انفرمو دي لا صحيح الجامع دا هاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنوش بشورب ونوش بدزنوش كي طواب دروست باشان برواب وأنجام داني نوش كي فرز لمزقوت ونوش كي بكاد لقل خلقي دا أوابر وردقار لتاوانا كاني خوش تبه پشوا مسلم جراويتيوه چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعه یدرک التکبیره الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومل لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نوجدا بستن اوا پروردگار لدوشد دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدور روي واتا بدور رو ناج مردري فرمودك پیشوا مسلم گراويتيو پنجم بانجام داني نوجه كي با كومل كشكي كد بودروز دكري لبهجدا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتا هربا ورداري برواب ومزقوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كشيكي بودروز دكا لبهج دا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویج کی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري أن فرمودية لا زنجيري فرمودة صحيحة كان دا هاتوا حوتم أواني نوش بكومل دكن لمزقود ملائكة بوين دا بارتو داواي لخوش بونيان بو دكن پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكة كان داويل خوشبون بو او كسانت عندك ما دام لمزقوت نوجي بكومال كردوا اگر دز نوجي هبيت و آزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پیشوا بخاري گراويتيوا هشتم نوش کردن بكومال هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروا بو مزگوت بو کردنی نویجی با کومل
او همو هنگاوه کی کدینه تاوانی کی ریده سردریته و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برویشتنو حت نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی ده هاتوا. نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکت کن بدوین ده دگرین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي بيقومان مزقوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر أو باورداري بردوام نيوجاكاني بكو ملبكا پاشان لمزقوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان بدوای داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چار سر دکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هاتوه.

0: وسلم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل عليه. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي رزيل ترينو چروكتين خلق كسانكن كجوين لناوم دبي صلواتم لسر لندا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كن له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. واتا هر کسی سیکچی هبیتو بخویان بکاو ببزهی بید لگلیان دو بیان گریت باوشی خوی اوا بهشتی بواجب دبیو اچه تا ناوی و بوه تا هتایی. پیشاو احمد بسنتی کی جید یراویتی و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر لا يزور إلا لله في الجنة. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي آيا هوالتان بدمي بو پیاواني كالبهج دان؟ عرضيان كردو وتيان بلي اي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم. فرمي پیغمبر لبهج دايا وصديق رازقو لبهج دايا و پیاوك سرداني براكي بكا لشون يقدا تنها لبرخوا اويش لبهج دايا. پیشوا طبراني بسندك حسن جراويتيو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي أجر أفرد پنج نوجکانی بکاو مانگی رمضان بروجو بی وعورتی بپاریزی لخراپا و گویرالی مردکی بکا لشتی شرعی دا اوال کم درگای بهشتو بیاوی دچیتا بهشتو. پیشوا ابن حبان بسنازی کی صحیح یراویتیو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تکفل لی الا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر کسي هج داوايق لخلقي نكا او بهشتي بمسوگر دكم. واتا پرسيار لوشتانا نكا كخويدة تواني بيكا والان پرسيار کردن لباري شرعوا چاكو پيوستا. سنن بسندك صحيح يراويتيو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي سيشت ابنهوي رزقاري مروف لا دنيا وقيامت دا ترسان لخوا لكاتي اشكراو نهني دا و داد پروری لکاتی تو ریو رازی بونده و مامناوندی جیان لکاتی دولمندیو هجاری ده. انفرموده لا صحیح الجامع الصغیر ده هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث خصال من سعادة المرء المسلم في الدنيا: الجار الصالح، والمسكن الواسع، والمركب الهنيء. واتا پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی سیشت هن مایی بختیاریا لدنیا دا بومرووی مسلمان: دراوسی چاک، خانوی کی فراوان، سواری کی چاک، وک اسبو اوتومبیلو هرشتی کی لبابتا. پیشوا احمد و طبرانی و حاکم رحمتی خواین لبه گرهویانتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی سیشت دبیت مایی خرابی و بدبختی بومروف مالکی خراب واتا تنگ بی یان دراوسی خرابی هبه یان دور بی لمزگود جنیکی خراب و سواریکی خراب واتا سواریکی اوانده خراب بی خاونکی سودی لی نبینه ام فرمو دیا لا صحیح الجامع الصغیر دا هاتوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى المسجد في مساجد الله عز وجل، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي سيكس خواي گورا پاريزگاريان لدكا پیاوگ لمال در بچیو برواد بو مزگو تکانی خوای گورا و پیاوگ لمال در بچیو برواد بو جیهاد کردن لپیناوی خوادا هیچ نیازو مبستی کی تری نبه و پیاوگ لمال در بچیو برواد بو حج کردن. ام فرموده لا صحیح الجامع الصغیر ده هاتو.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسراني برز وعزيز لابي إخواي قورتان لبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحالين لألقيك إنوي برنامكتان دا برنامه ایمان و آسودهی پیکشاد دبینوا. خوشویستکانم یکی گلوشتانی که مروف دتوانیت لرگای و بگات باور رکیب تو رگای درستی بندایتی خود.

رعبي محراب دنجي زلالي پروردي إيماني وخواناسي راستقينه.

الرادوي محراب. رادوي محراب دنگيك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بوروشن كرنوي دلي بسراني

0: يعلمون.
1: برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
2: لا خدمة جزئي
1: عمدا. ام برنامج بريتيل رافي ايتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني ام جزئدا. لا خدمة جزئي عمدا هولدان بورافي كي زانستيو بسنوي ايتكان با امرو سردموا. ام برنامج لا امادو بيشكش كردني بريس ما مصا حسن حسين. برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
2: لا خدمة جزئي عمدا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان سلام ورحمة مهرباني خوي قول الله ملاي خوش وستان ببشتواني خوي قولا أتشينا وخزمتي آياتكاني قرآن بيروزو أتشينا خزمتي آياتي حوتي سوري الانفطار كخوي قولا أفرمي الذي خلقك فسواك فعدلك باش أوي پروردگار بمروفي فرمو ما غرك بربك الكريم اي مروف چشتك توي توشي غرور كردوه بغراي كردوي لپروردگاري شي بخشندي خاون كرم دواجار خواي قورا بسي ماناي ربوبيتو بخشيني ربوبيتي واتا پروردگارتي خوياكا افرمي چكا فرموي ما غرك بربك باسي پروردگاريتي دواجات باسي ام پروردگارا كريمة اكا كا يكي لصفتكاني وبخشكاني بريتي لشي الذي خلقك واتا ربك الكريم او ذاتيا كتوي بديه ناوة وتمان خلق ماناي هنا نبون اشتيق نيلا نبون وتمان لا بداخا وكا او هليهيا كا او تريت خالق او ذاتي كلا نبون اشتكان اهنة تبون لراستيا او وشي بديوت من بديع سماوات من هي بديع من هي ابداع من هيك او يشتيق لنبون بيني تبون بلهم خلق ماناي كتري هي ماناي هنا نبون يشتيق لنبون نيا بلكو بريتيا لا بدي هنان ودروس كردين يشتيق لشتيق كتر لسر نمونيك بيشو واتا توشتيق هي اتوشتيق اللي دروس بكي وكاتيك بشتكي لي دروس بكي بلان بچي شيوية دروستي اكي لسر چي شيوازيك كاتيك شيوازيك بيشو ترتها لسر او شيوازي دروسي اكي او بيوتري خلق واتا خول هيا اتوي ام خوالب كي ببالندا كا بيشتر بالندا وجودي هيا بهي اللي شيوي بالندا ام قرد دروس اكي و دواجار كاوكو عيسى عليه السلام روحي كربا برا بإذن خواي قورا او بيوتري خلق كفرمي أخلق لكم من الطين كهيئة الطير أخلقوا واتا قري لبردستابو لشيوي بالنده كاكا بيشتر بالنده هبو دروسي كردو بإذن خواي قورا أو بوبو بالنده كواتا خلق بريتي لدروس كردني اشتيق لشتيق تر لسر هيئتيكي بيشو دعجار أفرمي الذي خلقك أو بروردگاري كتوي بديهي ناوا فسواك هر لقل خلقك دا فسواك واتا اندا مكاني توي بجواني وبتناسق دروس كردوا سواك اي جعلك سوية واتا توي بكاملي خلقتوا بديه ناوا اندا مكاني بقنجايو بتنسيق دروس كردوا فسواك واتا ماني ببيكمو كوريش اقياني واتا تسوي كردوا بطاوتي ببيك كمكوري بديه ناوة دعجارة فرمية فعدلك أي أقامك على اعتدال واتا توي بديه ناوة لسر شوازكي هاوصنك بهاوصني دروسي كردوي لجوان ترين شوية في أحسن تقويم الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك واتا في أحسن تقويم الزكان مزورجار أحسن تقويم واتا شي واتا أونية كإنسان بجوان ترين شيوت كذا جا برسياره كري كخواي غور اگر خواي غور انساني لسر احسن تقويم دروس كردوا اي بوشي كسي نابينا يا كسي قاشيني يا كسي دسيني يا كسي كم انتما في احسن تقويم واتا انسان بشيوه يك بديها تو كتواني هل سنغان دنو معملي هي اللي قشطه كانا تكافرمي ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا كواتا باسي خلقتنيا باسي الشيوازكنيا دسو قاشها بيان نيبيا وامنا باسي أويك إنسان تواناي تقيم كردنيش تكاني بجوانترين شيوهايا خو أقر كسيك أما بكارنياني ثم رددناه أسفل سافلين أو كاتا ما بيتو برو أسفل السافلين كواتا التقويم ليلا بمعنى هالصنقان دنيا في أحسن تقويم لجبجوان ترين شيوة أتواني ما مالالا قلشتا كان أبكاو هالصنقان دن بوها مشتاكاني وجود وجيان وكون بكاو بتواني جيانة كجوان بوخي بدروس بكا كواتا الذي خلق فخلقك فسواك فعدلك ماناكي آياتي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويمه طبعا أجزا كانم أم آياتا
پیما نفرمه ای او کسی که جیانو خوش یکانی دنیا بی آگای کردوی با چی سرنجی خود نادی کچن بجوانی و بریکو پیچو بهاو سنگی بدی هنرای تو درست کراوی واتا چیش تی توشی غروری کردوی برانبر او ذاتی کلسکی دایکتا بدی هنوی قناق با قناق دواتر ام جست جوانو طواو بیکمو کوری پی بخشیوی خلقه که اصلی وجوده یعنی نبونی انسانا لشته کیتر لسه شیوهی که پیشو فسواکا صورکی بکاملی دروس کردوه فعدلک بکامل میزان جوانترین خواهونی جوانترین حوصنگیو جوانترین توازونه لجیانه الَّذی خلقک فسواکا فعدلک دعای فرمه فی ای صورت ما شاء رکبک فی ای صوره طبعا لیره تقدیم یکیه فی ای صوره بو گرنگی پیدانو تعظیم واتا که في أي صورة بلين أم تقديم ليريا بو تشيا بو جرينجي بيدان واتا جرينجي بيدانا يعني واتا لحرشي ويك كقورو جرينجا في أي صورة واتا لحرشي وازيك لحروينيك كقورو جرينجا تو بدي هاتوي ما شاء واتا بيويت مشيئة ليريا إثباتي مشيئتي خواي قوريا مطلقي خواي قوريا إثباتي مشيئتي مطلقي بروردقارا ركبك كاف باء راء واتا علو شيء شيئا واتا كشتيك برزي كيتوا كشتيك برزي كيتوا وكو خواهي قولا أفرمي تخرج منه حبا متراكمة واتا يك لسر يك ها سير قولا قنم كا چن بجواني بتناسق يك لسر يك قولا كان بدي هاتو ريس كلاوا اوه تركيبي بي اوتري واتا خواهي قولا تركيبي همو جيناتو صفاتو ملامحو تركيبي قدرو جيان هر همو يخواهي قرر تركيبي كردو واتا همو ام تركيبانا اقريتو ما شاء الركبك ما كم مصدرية ما بس اوهيك خواهي قرر لهر شيوهيك بيو دروسيك ما كم مصدرية واتا لهر شيوهي خواهي قرر بيويت ام انسانا بدينه دروسيك طبعا ازا كانم ملاحظيك كلمة ركبك ركبا ركب با چی بکاریت؟ هو کاری گواست نوی مروفه ایتر اگر کشتی بی، اگر ولاغ بی، اگر حشتر بی، اگر اوتومبیل بی هر چیه انسان بگوازیت اوه پی اوتره اوه رکبه پی اوتره واتا منع ایتک اوه یا خوای گوره مروفی بشیوه بدیه ناو اندامکانی واری خستوه که بم جسته یو بم پیگ هاته یا اتوانی اوه ایو بیکت و ام جسته یا اتوانی وال انسان بکابیه به جنشینی پروردگار لسر زیویا طبعات من جنشین لبابی تشریفه چکا خواهی گوله که انسانی بدیه ناوه هدف امه سیشت منه استخلاف عباده استعمار واتا انسان نابی به جنشینی خواه حتا عبادت بو خوانکه و عبادتی راستقینشی نکردوه حتا سرزوی اعودن نکاتوه هو انشأكم واستعمركم فيها كواتب بقد اوي كتو جيان وكوند اودان كدوتوا او انا لعبادتي تخوايا سركوتوبي وشنك لعبادتي خوايا سركوتوبي او نتو صفتي جنشيني پروردگار لسه زيا بي بخشراو تو جنشيني خواي گوري خواي گورش انساني وادروس كدوا وابدي هناوا في اي صوره ما شاء ركبك الذي خلقك فسواك فعدلك بمشي ودروسي كردوا كتوانا هي ببي بجنشين إخوة لريتشي و وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض خواهي قولوا أوي لأسمانا كانوا زوية تسخيري كردوا جرباري كردوا بو إنسانا كان وكواتا إنسان برزان بشيويكي هند جوان ورد دروس كراوا بشيويكي كامل وحاوصان دروس كراوا كأتواني تسخيري زوية أسمانا كان شبكا بلا متروت ما نو انسان كان خويتي كإيراديني وكضعفي هي وك كومل هيك شتيل جاني انسان واك كانسان او هي زي هي درينا خاتو او امان جي كبو بدي هي تو كا جنشيني خو او عبادتو او داني سرزويا جبه جينك عزيزان مروف فيري رزامنديو تسليم اكا واتا اي انسان اي مروف تو وينو شيوي خوت دهلنا بجاردو تنانت خيزان زمان قوميات امانه هيتش خود هلا نبجار دوا اكتر بيوز ناكا انسان لوت برز بيه
انسان دمرجير بي بو قبيلكي بو هوزكي بو حزبكي بو خزمك سوكاري انسان خواني فيز بي مند بسر خلق ابكا چونك همو اويه كاتو هته هيچي خود نيا هموي پروردگار بي بخشيوش وار کسی کش نقصه چی هبه کمو کوری نطواوه چی هبه ابه بزانه او ویستی خوایو ببه حکمت نیا خوای گوره کارکانی ببه حکمت انجام ناده اما حتی پیمانه فرمه ای انسان تو پروردگاریک بدیه ناوید تو پروردگاریک بدیه ناوید که خوانی حکمته رب ما غرک بی ربک الكریم مادم خواهی گوره ربه پرورده کردنیش مرج نیه همو کاتی با عطابت تو کاتی منالک پرورده اکی مرج نیه بردوامشتی پی بخشی هنی خواردنی لی اگر تو که ازانی زیانی پی اگینه هنی شوین نایه لی بوی بچه که ازانی خراپ بوی زیانی هی تو در میوه اگر بوی گشب که ابی بری تو انسانی جوایا خواهی گوره پروردگاره پرورده تکا هنی جار با عطاو هنی جار با منع اللي رأيك بروردقار فيرمان أكال ليك مشي قرآن لا كقرآن أكيت وياك مشي جيت بردمت الحمد لله رب العالمين بيتا فرمي أي إنسان تو بيوستد بحمد هيا تو أبي حمدي خوابكي حمد جاي لشكر شكا شكر تنها بو أو نعمتاني كدسد أكوي بلام حمد بو خوشي ونخوشيشا بو لرساقيو بو نخوشیشه بو دولمنی و بو هجاریشه بو مصیبت و بو کر آسانیشه بوی پتاله اینسان تو لبروی تو پروردگاری کده الحمدلله رب العالمین مادم خواه رب العالمین کواته هنی جار منع تکا بلام او توی انسانی ابی آگاد لیبه او توی انسانی ابی آگاد لیبه بزانی ام پروردگار مهربانه کاته منع کد لیکا او خودی عطایا بويا ام حياتنا اذا كان في او ما نكا كايما رازي بين بو بشاني اخوا بيدايبين رازي بين بنعمتك كان لكاتب الله مصيبتك انا تسليمي قدر تسليمي حكمتي اخوابين وهمكاتك سباس وستايشي خوي غربكين بابشتواني خوي غورا لحلقي دهات واشينا صار حلق كانيتر داكم لخوي غورا رضا مندي ما بيبخشه بتواني بجوان ترين شي وكا خواهی گوره ام اندامانی پی بخشیوین لرزا مندی اوا سرفی بکین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.

شاء الله الله الله الله. هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود

0: سبحانه وتعالى بيانه الله.
1: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود

0: ذکرەکانی ئێوارانە.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك لبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهانا و پارانا ويدو عاقويانا وديمو والاميان ددموا هركات ليان بپارينو دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پشتگوية نخن وباوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بديبكن.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هيچ كسيك ذكري كيتري نكدو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كذبت.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی اللہ علیہ وسلم دفرمی خوای گورو پر وردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والا دکا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والا دکا لرجدا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داوا حتى أوكاتي خور لرج آوا وهل دي بيشوا مسلم رحمتي خوالي بي جراويتي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل امنا امانه، سخاء رخاء جميع بلاد المسلمين. اللهم ول امورنا خيارنا، ولا تول امورنا شرارنا. اللهم من ولي من امر المسلمين شيئا فرافق بهم فارفق به، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابرم لامه حبيبك المصطفى امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهتدي فيه اهل المعصيه، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصطف نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واهد اولادنا. اللهم ابرم لامه النبي مخرجا تخرج فيه من ازماتها وكبواتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، انك انت التواب الرحيم. والله اسال ان يتقبل منا.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بناوی خدای بخشنده و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه.

0: اسما
1: براسي خدا وفرشتكاني صلاوات ددن لسر پیغمبر اي اواني باورتان هنوا اي وش سلام وصلاواتي لسر بدنو بردوام يادي خيري بكن.

0: ايو كساني باورتان هنوا وكو اوانا مبن كآزاري موسايان دا خداي گورش لو تومتو بختانيان پاراستي و پاچي آشكرا کرد او للاي خدا زور برزو عزيزا
1: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
0: ايو كساني باورتان هنا ولا خدا بترسنو پارس كاربن هميشه قصي بجيو بسود بكن
1: يصلح

0: اوانش که هولو کوششیان داوه تا بربز دروز بکن لرگی پیامی ایمه دا و دزانن لسزای ایمه رزگاریان دوید اوان سزاو طوله چی زور بسو فر آزاریان بو آماده
1: ویر الذین اوتو العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.
0: وانا زانستو زانياريان بيدراوا تزانستي آيني وقاوروجو يا وانا رودتن لا زانستا ماديا كاندا چاك دزانن اوي للايان پروردگارتوا بود روان كراوا هر او حقو راستا هدايتو رينموي بخش بو ريبازي پروردگاري خاوان دصلاتو شايستي سپاسو ستايش.
1: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق

جاوان بيت إبليس هيج دا صلاتيشي بسريان داب بيت بلكو إيما ويستمان الرون بيتو درب كويت چه باوري بقيامة الروجي دوائي هيو چهش لشكو قمان دايا دل نيابة أي پیغمبر كپر وردگاري تو آقا دارو تشاو دير بسر هم مشتك داو هيج تيشي لبزر نابيت.

0: ئێمە تەنها بۆ هەموو خەڵکی نەبێت تۆمان ڕەوانە نەکردووە لە کاتێکدا مژدەدەر و ترسێنەریت بۆیان بەڵام زۆربەی خەڵکی بەم ڕاستیە نازانن
1: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
0: بويا كافران دلين باشا كي أنبالين يزندوبون ويديت دي أقر إيو الرازقون
1: قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون
0: بيان بلي بلینی روشکتان پیدرا و کناتوانن داوای تاویک دواکوتن یا پیشکوتنی بکن.

اواني بباور بون وطيان هرجيز باور بم قرآن و بو هوالج ناكين كباسي دكاد كا قيامتا خو اگر دبينيد كاتيك ستمكاران وستين راون لبردم دادگاي پروردگاريان دا قصدلين با يكترو يكتري تاوان باردكن لاواز كراوكان بزوردار و دسلات داركان دلين اگر اوان نبونا يتك كوسب او ايما باور دار دبوين

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

0: اسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسيارة كاني إيوا. برنامج برسيارة كاني إيوا. بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوي هاوريو بسراني محراب. برنامج برسيارة كاني إيوا هرجارو لألقيك دا. للايني شغل مع مستياني شارزا لبورجيا وزكاني شرع دا ولام دتريتوا. برنامج برسيارة كاني إيوا. دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیار برنامه ایو.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لك الحمد عدد ما خلق ومل أما خلق، لك الحمد عدد كل شيء وملء كل شيء. صلاة ورحمة بركاتي پروردگار لأيوي بسراني برزو خوشويسي رادوي محراب خوشويسا كانم أمرو لبرنامي راستو خوي پرسياركاني ايوا بنتاهات مو خزمتان بو پیشکش کردی القي کی نوی لبرنامي پرسياركاني ايوا بو امیدی خواي گورو پروردگار توفيق همو لايك بان بداو و تایبر لم برنامه دا بتوانین سودیک به اکتری بگینین و ایوی برزو خوشویزه پسیاری که شرعی تان لاهیا بیفرمون. امش لیره و لروی شرعی پیروز و رنمایی عرضی ایوی خوشویستانه کین. اتر او پسیاره آیا پیویستی که خومان به یان باسو خواستی که روشگار به پیویستی برون کدنوی که بیو با مفعاتی مسلمانان به پشتیوان بخوای گورو پروردگار لیره و ام بلندگو پیروزه لخزمتی ایوی خوشویز دایا لحفته یک دا لروجی یک شمان و لروجی سی شمان و لروجی پین شمان ام سی روجه یعنی رجه نا روج یک دکا کجمیر دا سر لبیانی دیتا خزمت ایوی خوشویست. با امیدی خواهی گورو پروردگار یارمتی من بدا و بردوام کار آسانی من باب که با همو خیرو چاکه یک لطاعتی خویاب من جنه انشاءالله تعالی ایمو ایوی برزو همو لایک من ولات من لشر و خراب و فتنه پارزه انشاءالله لهمو ناراحت یک با دور بین، لهمو خراب یک با دور بین و تایبت خواهی گورو پروردگار لوسوساتی شیطان همو لایک من پارزه و برحمتی خوی توق من بکا مال من حال من ولات من پر لآرامی و سکینت بکا انشاءالله تعالی. درود و صلوات و رحمت و برکت اخوا انرین سرگیانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، پیغمبری پیشوا و نوری چاو و پیغمبری رابری دنیا و قیامت من خواهی گورو پروردگار لیه پارم و هر وکو چون بلطفی خواهی کردونیت امتی اولم دنیا دا بلام بچاوی سر مشرف نبوین منور نبوین با دیداری پیروزی مبارکی. یا ربی خواهی اومان بو قربوی که تول روژی دوائی دا بدی داری پیروزی مشرف من که منور من که بدی داری پیروزی شاد من که خواهی گورو پروردگار لمجلیسی او دا خمان ببینین و لجر بیداخی او دا حشر من که لشفاعت که ببش من نکه لخزمت یا داخلی باش ابرین که من که اللهم آمین. خواهی تعالی لی پارم و ببرزی و گوری صفتنا و جوانکانی خوی قلمی عفو بسر گناه کن مانا بهنه لتقصیرات و کمو کوری کن من ببوری خوی تعالی لی پارمو شفا با نخوشکان من بنیره لنخوشانی بیسرانی رادوی محراب لنخوشانی امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لنخوشانی دور و نزیک و حاضر و غائب من خوی گورو پروردگار لی پارمو شفای برحمتی خویان بنیره و تا بند نخوشانه که دریش خاین یا ربی که ویرز بون به طاقت بون به دست دواو درمانی دنیایی به برزی شیفای خود اشرافی خود خوالد اپارمو شیفان ببنیری. اگر قدرت وهای لجر او نخوشیاب من نوا اکو امتحانک وهای بویان یا ربی خوایا امتحانك ما نكيك التحملي نكين وأوكساني شي لجير هر امتحاني كانوا امتحاني نخوشية كم دسية نبونية هر شي غيا توفيق يان بدي لوسوسات شيطان ميان پاريزي توشي ناشكرين نين لمن رازي بيو عقبت من بخير بيري إن شاء الله. كا كمان بلا فرمو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يا تاشيشكو خواه جزا باتو إن شاء الله.
0: خواه سلامتك كا كمان بريس
1: أبطل بأسوات ماما سيولا عزمي بسياري بلي بدأ برسم لفيسبوك بوستيكي
0: بلي
1: تلك أول رسوانة بوستيكي وانا كسي بوستيكي تلك سولة زانة بوانا وكسا بۆ نەدەست پاگنیە چوزانن تر شایانی ئەوە نییە وەسف و پیاڵدانێ بێ کێمە تا چەندێ دروستە کۆمەڵێ بە شان و شەوکەتی هەڵەدا کەلاما کاتەوا نییە ئێتر بۆ نمونە جومانیشەڵە سێهرمانە و فەیسبوکە سڵاوەدا پێمە سەڵاوەت ئەمە تا چەند ێگەگرێتەوە وامڕ
0: دەسەکان خۆشێ کا کەمال یارڕوونکردنەوە عەرزەکەم ئینشاءڵڵە بەڵەبی سەرانی خۆشەویست برانی بەڕێز خوشکانی بە حمەت و دیندار لە بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە لە خزمەتانین ئینشاءڵڵە هەر پرسیارێکتان هەیە لە ڕێی ژمارە تەلەفۆنەکانی ڕادیۆی میحراب بۆ تانە خوێنینەوە ئینشاءڵڵە بۆ ئەوەی لەلای خۆتان یاداشت یارکەن و لە ڕێی ئەو ژمارە تەلەفۆنانەوە پەیوەندیمان پێوە بکەن فەرمووە
2: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست ئەم بەرنامەیە لە ئێستادا دووبارەیە تکایە ئاگادار بن کاتی ڕاستەخۆی بەرنامەکە ڕۆژانی یەکشەممە سێشەممە پێنجشەممان دەبێت کاتژمێر دە بۆ یانزەی سەر لە بەیانی لەو کاتانەدا دەتوانن پەیوەندی بکەن بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی ماڵی خوا و حەج و عەمرە پێشکەشتان دەکرێت بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە
0: دووبارە سڵاوی خوای گەورە و پەروەردگار لە ئێوەی بیسەری خۆشەویست بێ خۆشەویستانی ڕادیۆی میحراب ئەمەی کاکەمال کە مەبەستی بوجاری وایە کەسێک ڕسمی کەسێک دانێ ئایا بەرپرسیەکە لێ پرسراوێکە یان ڕێز عەشرەتێکە یان کەسێکی ناسراوە و ئەمیش بە شار و باڵیا هەڵەدا و ئابە و شێوازە بەڵام ڕەنگە حەقیقەتی وانە بێ هەندێک ئەمەیان لە هەموو بوارێکە ئەبێ ئاگامان لە نووسینەکانمان بێ ئاگامان لە زمانمان بێ ئاگامان لە بڕیارەکانمان بێ لە پێش ئەوەی کە قسەیەک بکەین والا تەقف و مالەی سەلەکە بی عیلمون ئەوە خوای گەورە و پەروەردگار خۆی ئەمرەکە بە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم لێوە بۆ ئێمەی ئومەتی پێغەمبەرە سەلی الله علیه وسلم یعنی بە شوێن شتێک تا مەڕۆن متابعەی شتێک مەکەن شتێک مەڵێن کە عیلمتان لەسەری نەبێ و زانست و زانیاییتان لەسەر نەبێ بەم پێیە ئەمە ئەچێتە بابی مجاملەش مجاملەش شتێک ئەگرێتەوە یعنی هیچ مەعلومات و شتێکی لەو بابەتەی لەلا نییە بەڵام بۆ مەبەستێکی دنیایی خۆ ئەگەر بۆ زیادکردنی مەحەبەت و خۆشەویستی بێت لەبەر خوای گەورە و پەروەردگار تا ڕادەیەک بەڵام بۆ مەسلحەتی دنیا بۆ دەستکەوتێکی دنیای ئەمە ئەبێتە درۆ کە ئینسان بە ناوی ئەنێ مجاملە بۆ کەسە ڕووپامایی شتێک ئەڵێ کە بۆ ئەوەی بەرامبەرەکەی دڵخۆشکان ڕازی کە بەڵێ دادە دڵنیە
3: عەلەیکم
0: السەلام فلا بەرەکاتو
3: هێنی نییە بەداوەگرە دەچیە
0: وڵا تەوەرەکەمان دادە دڵنیایە کەم بە پرسیارەکەی کاکەمان دەستمان پێکردووە تەوەر جارێ دەستمان پێ بەڵێ
3: مامۆسا خۆشی بێتشکە
0: بەنامەگەمەیەکمامۆسان
3: چیە ئەوەی کە حەسە لە بخازیەمانە ئەوەی کە فیسکا و نازانم فێنەڵی فیسکا و
0: قرآنی پیروز چی؟ او اخیریان؟
3: یه زیاری دمکه دانه خیلی یعنی اگر یعنی نبیلی بشتی یعنی شکر
0: دست خود ما مفهمیم دست سکانم خوش بی خواه لگل بی آخو جا خوش ای سکانم که کمالی برئیس که جنابت خوانی پرسیاره که بوی او کو عرضم کردی اوشتا اچه تبابی مجاملیش یعنی زمان لوسی ایتر بنده کش وکو هنری اک داری ناوی انین هنری اکی در برین با دروس کردنی خوشویستی جا والحال ئەمەی کە جەنابەت ئەفەرمووی ئەگەر ئەو شتە وەهانە بێت تەوعاەن شتێکی وازەحە خۆی کەسێک لە سونەتی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم واریدە کە داوای ڕوونکردنەوەی کرد لە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم ئەویش پێی فەرموو سەبارەت بە مەوزوعێ فەرمووی استفتي قلبك خود فتوالي دلي خود وورقره بدلي خود بره بلك يا عمر
4: ماطج السلام عليكم
0: عليك السلام ولك يا عمر يا
4: جارما وسجم سيري
0: فرمو
4: كاك يا سجار هي بجو ساعات ساعات قبل صليبه بمجينك هاي كابرا بيونز دقا قلنا من هي سري جسا في خسا رك يا بافرتك بو بمجين اه ونا عبارة بني حسام جونا بدانك مول اینا ولش توانه تو ملاه پسلم هم مستقیم. مثل ساعت یونی استرم و اتمن بردمی بنزین خانه که خوی پیاده. آیا گونه برای بیانم؟
0: ل پسیار کات ل اول ول مسافه که صدق قطع ول سری بنزین افرم افردی ندانه.
4: بله بله سبونم نمی سه ساعت یونی استرم تو کابل ساره که ادار باش نکی ات بردم. یعنی خوی ل مال آخرت ال سری کم ببگر و هاتم. من جونه پسیارم داخلم که عایبه. شتی و چون ل که جان ول حرام نیو بحرامي
0: نعم سياركي بي أفراد جنكي سبسي
4: ما مستجان سياركي بجنكي تيكا يخسرق ساسري جنية بخوا من دور السلام قلت ببرمناك وجوانا بحال حالة برمك كابلا يتبيش بادة من سلام
0: اسم بساكرتيكش يعني جن سلام بودانا ناوة مسموح جن سري بنزين قلتنيني يعني سرنا قريبو بنزين
4: سرنا قريب يخسرق بادة من بو أفراد سرقتن هرنية پیا وقت سرکه اتوی قرار ول تقسیم بینی و ای پیا و افسری هر رکه تو دنبال دمی زود بتبی.
0: آویجکی کیتر آویجکی کیتر لگندالی کانی براسی اداره نکنی امشته یعنی بداخو بعد بنزی خانه خو جرایی پیش اومه یکم جرم هنیه بنزی خانه کان اندی کان ترخانه کان بو افرتان اما چی سال؟
4: آونیه
0: ما راست.
4: آونیه. یه سر علبه برای بون من سرم بو کاتلان کدی. ای که علبه کبرا بچوای تئوریش.
0: وأنا من الأساس عادة شيء تكتبه بيته أو بنعبارة بيته راسك يا كامر يعني ولا شيء ولا باشر إن شاء الله
4: يمكن جلست مصاجة
0: سر شام راجع وراكم نحوز يا ربي أها أما إيش عينا نشد لقلب سيارك كمالة يعني لم ينوك جيش ما وياه بيوان ديكر يا مري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي بي استفتي قلبك لقل ذلي خوات هالراويش كا بزانا أم إيشي كتو أي كيد بشنيتكو أي كيد آية ما بس هكذا شيء بويا أو كسي كبوسي كعلى فيسبوك كيان قصيرة كعلى مجلس كيان لو برنامج كعلى هرشي ك يعني ما بس هكيد ياريكا إنما الأعمال بالنيات بويا الشرعي في رازي إسلامه بيش موش تيج نية حسابي وكراوة يكسر شيء بنيتك هاد تانا كبيغمري خواص صلى الله عليه وسلم فرموديا باسي سياسة فأكا على حملة أو كسي ك لريخوا شهيدة به علماء الدين كهموج يعني بخدوا بو خدمتي ديني اسلام او كسي شي سروتو سامانه كي بخشي ولا ريغي خوي غورو پروردگار امس يا كسل روجي قيامته افرمي هنرنا بيشوا بسيار يعني لي اكري سبارت با او كردوانيان ككردو يعني انا لين يا ربي خوي لب توكر مان بلام خوي تعالى خوي اقادارك لدنيا لبر او نبو افرمي كذب دروك دروكي راز نكرد لبر خوا فنا ما امدالي قبولناك وشي بو جهنم پست کردنیش رسم دا بزندنی هر کسی یک بیله هر پلو مقام یک به اگر شایسته نبی بله حرامه بله اشته کی ناشرینه بله اشته کی ناشایسته بله اشته کی نادرسته بله شهادتی زوره تو شاید یک دی علی مشان و بالی وایو امشتانه اکی دعایج لو چی ته با صلوات و که کمال خو اشارتی پیدا تو سرنج خلق راکه شی کتو کسی کی بو خاص الحاوی اگر بو خاص الحاوی بخوابه خوش له شبه به پاریزی شبهه اوه كلين معلومني امشت حلال يا حرامه امريكا عمر ايش كباسي سري بنزينه ك يعني بداخه وامشت انا بو او انا امي خلقي ايما او انا بشين اشتا اقرين بشين فيلا اقرين بشين اشتاني ك اقرين كابابي لسر حسابي خلقاني تلا سر حسابي مسلماناني تلا ملتي كي مسلمانين هي هاوار ام تصرفيك عمر باسي اكا ريك بيتشواني أو حديثي بيغنبري خوايا صلى الله عليه وسلم فرمي لا يؤمن أحدكم إيماني دانا مزري إيماني طواوني خلالي قولي لإيمانيها أو كسي كشي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أويك بو خوي بي خوشا بو براكشي بي خوش بي بو خوشكشي بي خوش بي ابي بي خوش بي بو برا خوش كا ايماني كي زياد لوي كوا بو خوشي بي خوشا شتانيك لمصلحاتو قازانش لسري بنزيني راسك يعني بو با فیلو فرز به اگر ام داده خوی قینا که عمریانشتی گشتریش من هی اگر ام افرت برزه خوی حتی ریزه و پیاوکشی لماله و هر ریزی با گتو سری با گرد اما وکو ایوه هیچ کشی کین یا اوه با بروه بلام بداخه و داول برپرسانی یعنی شارکین برپرسانی او حسابات هانی که پیوندی دارن پیانه و یعنی امیش اداری بکن بوشی اوه خلق توشی گناح کن بوشی ابه له مبارک و حق خواردن هبه ظلم کردن هبه حقی خلقی بخوره ایانوی هم خلق حد بگجی کابر و ام خلق توشی فتنه بی و ام خلق توشی شر بی و ام خلق هر توشی گناه و تاوان بی بوشی اوه باسری افرتان بزیخانه یعن بزیخانه زور و زبانه بابو یعن ترخان کره دا امرو لعلام و اگادار بکره فلان روش لفلان و فیسار بزیخانه تایبه تبا افرتانه و تبا ام کشه دروز نبه براسی امانه همو کم ترخمی و خمسار دی اداره کمانه داخل گران بزور با داخل و کل همو بواره که و به آگا و خمسار دن مشوری نخون لبر او او کسی که او اکا خوی و بینی خوای گوره و پروردگار اگر افرتک خویس به حق سایق و اوتومبیلی خویتی و پیویسی پیتی تاز اشتایی بانزی که عمر مثلا سر جیانه کراواتا و او حقی خویتی مادم ریان پیداون به سر بانزین برگرن با اما اگر وحانه بو هی پیاوکی بو تکبیریان کرد بو او بکا ایتر او استفتی قلبک لیایتا پیشوه بین او بین الله بین خوی و بین خوای گوره و پروردگار ازانه که اما خوای تعالی خوی اگادار پی لب خواه گناه باره بی اره والا حقی خلقی خواردو لبر او اما مشکل من اویا براستی حساب بو غیب ناکین حساب بو مراقبه خوایی ناکین او کاتی که تکبیرات کانه که مثلا او جنو پیاو او خوشکو برای هر کسی کانه کاره اتخواه سیارکم بو بره و بانزی خانه ایو سرطان نیو یک سر بو مرگیری و آلم بابتانه مادم ساری خویتی و ایدا با کسی که با افرتی کیتر لسه حسابی خلقی تره اوان ببیت بابی ناجائزی و نادروسی و گناه باری و بتأکید مادم حقی خلقی تیا اخری مادم ما فی خلقی تیا پیشه لکری امیدوارین برپرسان پیوندی دار با بلیانانه و تکبیری و حالت بکن با خلقی عاجزی و ناراحتی و راه لجنوب اوشتانه یعنی همو بنزین دنیا بکی بپاره و وی که با خواه خوانی کسی نهند هزاران کسی اعصابی گرم خوانه خواست یک لحظات چند من بینی لسر فلایت کسی کی کشت حلم روزانه لجنوب لمنطقی محافظه میسان و اوناودیس هاوتیان لسر بنزینه کسی کجراو یعنی امانه با و ازانین یعنی دسته که تایبتی با شوینانه و با فتنانه و با مشکلانه و با درست کرنی آجاوه با ام ملتا سرقال کن بخوی و نی پرجیت سر حسابات کیتر خوای گور اصلاحی حال مان بکا حقی خو مان حواله لای خوای گور پروردگار کینو ابی وردی سرزان مان برین بردوام حسبنا الله و نعم الوکیل لهر مؤامره در حق مان اکری لا حصر حق و هر حق ما فیکا اخوریتو حقی خو مانو لمان زود اکری کا کمال یان او جناب شتک عزم کری ابو شیوی یعنی لهر واری کابه انسان کشتیک شایسته نبو با پیچوانه کر شایتی کی نحقیه براستی تو بشانو باز کسی که حلب دیتو وحایج نبه شایتی ناحقیش خواهی گوره زور رقی لکسی که شایتی ناحقی بابو کسی گیتر با دروه شتیک بلیو بلام وحایج نبه او خواهی گوره پروردگار رقی لو کسانه رقی لو صفتانه بابچین اولا جمعه تلفون کانو دینه و خزمتان انشاءالله
2: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استادا دوبارهت که اگه دربن کاتی راست خوی برنامه که روزانی یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
0: دوباره سلاوی خواهی گورو پروردگار لعوی بیساری خوشویز به خوشویستانی رادوی محراب که دمان بیستن مجدش به بیسرانی خوشویز من دادین ویسم لسرطای برنامه کو عرسانی بکم کس پاس به خواهی گورو پروردگار ایسا پخشی گرمیان من به مضبوطی گراوتا و بیسار خوشویز سکانی لبرو اگان لفریکوینسی 92.9 به تایبه شوفر برزکانی خطی کلار سلیمانی که با اوی هم خویان هم سرنشین کانیان سودمن بن ل بهره ایمانی رادیو محراب بو اوی ان شاء الله کاتکان من هموی پر برکت به پر لسود به ذکر یادی خو مان بیر کویتو ان شاء الله فریکوئنسی 93.9 جیگیب کینه ولا تون بلا کان من بل بهوی شرانی مدتی کوماوی کی زور ممکنه لیات من چوبه لی در کوت بیتینوا و یا تانه خینه و جاری که تر انشاءالله لسر فریکوینسی 93.9 منطقه کانی اداری گرمیان بگشتی هر هموی اتوانن انشاءالله گو بگرن لرادوی محراب و هر و هادشتی شهر زور به همان شیوه دای کیمتین فرموم دای
5: کیمام سی برس
0: خواهی گوره لی رازی به دای کیمتین سپاس تاکم جناب باشو
5: يا أخوة هل السربز بالخواية بس ما مستا والله يارك ما بو
0: بالي فرمون
5: والله ما مستا وقت خوي بلي لما ويت الشيء دايكن لقل من لقل من عاجز نبو بس لقل من جاركان نسيا وكم عاجز بوا جبليك نتردوا بكيكي بانية تمال من
0: كي عاجز بوا لبيا وكت
5: لبيا وكم من جاركان عاجز بوا كخوشي إسا من جناح داربم آيه ها شوي نكم أيتي مجتا من ميلام
0: بو مالي بنالي خوتان
5: نا بو يعني من جناح داربم مقصر داين دايك نكم
0: تخال لأولا بسيارك دوبارك ودايك ما تنازم توزي تيكال بولي لايمن
5: داليم دايك من بو خوي لقب من جالكان ولقب ياوكان مبيني أخوزي
0: دايكت
5: بل دايك مال باوكم
0: باوكم باوکر باوکر لگل هاوسر تو لگل هاوسر که تو من علی کان بیدی خوش جی باوکی برزد
5: باوکم بر رحمت دی باوکم نما و بس دایک مو براکان مو او انا بینی یعنی اپی کوا ازا کمیل شان تبلیغ کردوا همشوان نکم آیا من این احضار بمسر دایین دایک مکم یعنی
0: کیا توی تبلیغ کردوا من علی کانت
5: نخیر دایکم
0: اخه تو لولا والی دایکم باوکر
5: دايكم دايكم دايكم قلتي باني هم شو منك أنا تخارج بمالي من جباني أنا من جناح داربم هم شو نكمون نسمة ليا نا
0: هم شو دايكت
5: هم شو كم جناح داربم يا نا بس يا نسمة أقلتي
0: باش دايكي متي والله متيمو إن شاء الله الراديو كواج يبيز بخش كمان
5: إن شاء الله دعاء ما مستع عزائك زي ما علم هي
0: يا ربي خواي قول شو أتنقل بدي إن شاء الله
5: عزائي
0: لما المعنى بأخير مبكت خواه ما مصدر بابا خاطرنا وجوانا كاين داري خيرتان لبكاته إن شاء الله رو رحمتها تيكا
5: إن شاء الله
0: لهم كي شوفي كمانا رحمت يجئ وهم لك
5: إن شاء الله
0: دعاك من عايش
5: تاك من مبكت
0: صلاحي نبي بأميدي خواه إن شاء الله
5: إن شاء الله ما مصدر
0: خواه سبب جميع قيامة لما نخواه بداي كيمتين خواه بخاطرنا وبروز جوانا كاين لأباري مرو رحمتان تيكا كي شونا رحمت يكانتان لسر هل قري جناب تو هر علی عائله کی تری مسلمان هر خزانه کی تری مسلمان و کمال گه کمان یا ربی خوایا همو اجاوک مان لدور خیتوا امون راحتک مان لدور خیتوا اوشتانی کبت مای خلقی و درد سری من راحتی د مالکان مان اخوای لمان لدور خیتوا یا رب العالمین بتایبتی دای کی متین ک دوای کر دو خوای در خیلی بکیتو یا ربی جا کا کمال یان اتر اوی کا مدوار ان شاء الله حالی بو بیت هر شته کا پیوسته اما مجامله شما که مجامله که من دستر اساسی راستی به رازگویی و دربین کن من بلین ما بس من دیر ریز گتن بیو به پیدانی است که باش به برانبر بلان بر رازگویی هنه به بی زیاده روی تیانه کری ایتر بلان اگه شو بابی ریاکاری و اشتانه و اساسی که نبو او با دستگوتنی بر جواندی که شخصی و راستی که تیاب شوینی تو اواجوی تیه که تو وی که خواهمان کردواری پیوری ماستا و چیتی تیاب کری و ام بابتانه بی اوان طبعا شده که ندرست و لشتر عجی نبیت و که کمالی برس ایتر با همو قرآن ختم که لکه اکاونتا که یابو دانه و همو جمعه کشی صلاوات دانه داد دلنیا لیاد نکین که باسی فیس کردن طبعا هر خوی کنیمه که دیارشتی که ناشتی داد دلنیا فیس کردن یعنی لپیناوی چی همو من لگل دروز بین كلكم من آدم وآدم من تراب لبروا خشكشي لكم مسألة فيز كردن لتكبر وصر شاوا قري بچي فيزا كي بمالي دنيا كخواي قورو پروردگار بمتاع باسي كردوا حر همو دنيا بمتاع باسي كردوا چجا اوي كاكسي اكشتك شكوا لمالي دنيا ولساماني دنيا خویلی بگاری و دعیه و فیزکا بسر خلکی همش تیکی ناشرینه دروی شرع و هرگیز قبول نیه و آبی و کسی توبه بکاو ولی برخاطری خواهی گورو پروردگار تواضع بنوینه و کسی که ساده بی اما آبی تنها به رحمت و فضلی خواهی گورو پروردگار دل خوش بین اویش دل خوش بون قبیلهش یعنی هوس قبیله و شیه که عربیه داده دلنیه یعنی هوس یعنی عشرت عشرت و هوز و اشتانه لکردواریه مقابلی کلمه قبیله با معلوماتی جنابه قرآن دانه خستن اما دستی خوش به ملاحظه یه لازون مزگو تا ابینم کلمه حرابکه قرآن یک دان را و لسر استاندیک با کراویی والا بابا که گوه اما مصابه ریزه یا انا پیش جوجه بریزه هر کسی که هیا لسوری الفاتحه و دستی پی کردوه بو اوی هیچ نبی لپیج فرزکه قرآن ختم که لماوی ساله که دو ساله که هر چجه که با گواری خویندنی لنویجه کانه ایتر دوائیم قرآن دانه خاته و هر وا بجه هیله براستی قرآن دانه خستن لروی آداب لگل قرآنی پیروزه مخالفه آداب وای که ما قرآن من کرده و تیعب خوینین وکی طواب و دای خینه و بلام شتیک پر روی خطکی تیعی لبینه که دیاری که یعنی هیچ نبی برمالی که بسراب دی، پرچه قماش خامی که بسراب دی قرآن کلامی خواهی گورو پروردگار فرمایشی خواهی تعالی که تو تیعی بخوینی، که تیعی نخوینی عدب جوان اوه که دای خینو با عدبی که جوان ریس یعنی تصرفی به شایسته قرآن به آیا او تصرفی که شایسته بگو من نخه قرآن انجا عدبی قرآن تصرف و سکوت و معامل من لگل قرآن زور زوره او بو خی برنامه کی زوری اوی هیا او کو کتبی کی دنیای سیریا کا گوشه کی قران کا گری تو شور کا تو دسی شی شور کا تو اگاتا اسی اجنوی اما زور بی ادبیه ل خدمت قران ابي قران و دسی راز بگرین سر سیگمان بگرین بشوی کی جوان دز بدز نوی جو بین کا قران هل اگرین انجا تکای کی شمه بو او انیک عزم کردن سر تاو یعنی لو محرابه من تشبیه کم یعنی چون خوانیک برازینی تو سفریک برازینی تو خواردن که خوای گورو پرورگا حلالی کردو و رزقی حلال و پاک و جوان و طیب خوای تعالی امری پی کردوین که بی خوین نوشی کین بلان تو سفری دانی تو هر اواد دانی هر جاری بی سو بی بلیب خوی تو اواد لی نگری تو نی پیچی تو سر قاپکن ننی تو بروید ایشکاین دنیا که دیسان بی تو سر سفرک اما شتی کی ناشی نه طبعا تشبیه نبه به همان شیه و قرآنش کتولی خوینی ابه دایخی تو باشتر وایا جوانتر وایا آدابی جوان اوه لگر قرآن پیروزه دایخی نو شتیک لبینه خطیک پتیک همو قرآن پتیکی خویی هی بخریت بینه که او یعن شتیک بدری بسر یاوکو عرضم کردن در رویا فرمو
6: سلام و برکت با مامستای برزو کرمندان و گشت هوریان ببی جوازی انشاء
0: سلام و رحمت و برکتی خواهلت وش به انشاء الله
6: چاری منی ما استاد جان درود و سلام بگیانی پیغمبری نظر انشالله و پیغمبری نظر یارو من به انشالله سرمان حال بنده است انشالله
0: آمین یا ربی
6: ما استاد جان پرسیار کم هی زحمت نبی ایدهی که کی برزه بجدی من زور زور بلا مبارز یعنی علی مگل مالتابی خیر و برکت رو تیکا لگل کری کیا ولی ناکو کی کسو تبینیانو او کری زیال لحد بیرزی پی اکا که دلشتان دو ام دای کسوینی خوادو حتی قیامت سی لگم نکاتو چون وی تاک چون لگل نکات بیشی از اول محکمی منو او کرم لای خواهی گوره بیام کراتی با مالیشیم پیشی اول حاجی جان چون یعنی تاک چون لگل آقا خسی لگل آقا بالام ام دایک برزه ولی می نادات ولی آنهاش نه حقی نبیت چون کم زور دلی اشکن زور ازیتی ادام زور سکاتی پیکر کرکا ولی می ام دایک بله
0: کرکا یک
6: بوده بله بله کرکا یک بوده که باو کشی به همان شیوه هر آواه بالام یعنی زور دلی لکرکا ایا چون لی ام دایک برازه که قصر گلو قرآن که تو چک چونه که اولام نداتو کنه عبار عبید
0: در درویا بخصه باوکی کرکه یا باوکی که لگل که
6: ما مستجیان افرت یکی برازه بلی
0: نه نه تو با عرضه کم تموی حالی بون بز اولای کالی با گل باوکی شیوه لگل باوکی کرکه یعنی کرکه لگل باوکی شیوه یا
6: نه باوکا که لگل دا بلین مثلا بونمونه ام کرکا لگل دای کیاوانی باوچی کرکا تاکات او سری و افرتا او کیاوای لگل افرتا که مثلا بونمونه آلیم که کرکای آوای همین هر آوای پیه که ملام زور دلی لکرکای یش آوا
0: بله
6: ايتر الي مثلا الي اتاك يا مات قسيله لما كان بيش وازه بمحكمه من اوكرون فاي جور بيكاد يعني شلون يا جلايكاتو من بيش وازه انا ظلم لي شاق سيله لما اي كنا عبار ابد مثلا سرقه صار سيكتان هي اي وبو دايكو كره
0: باش يا در يا ان شاء الله
6: دس فورشيم هي وتان هي وادر ان شاء الله ان شاء الله يوادر بخوش جوي ليبه بشجاني خوي غور يوادر ان شاء الله ولا نبدن خدا حافظ
0: فاروس بيكا يا خالماني خويا بيدا خالا قلبي خوشك شيرين لماني خويا داكي متين بس يا كالي ام كوتوتا نيوان مثلا لين هاوس ركي ودايكي وبراكاني هاوس ركي حزناك هام شوي دايكي وبراكاني بكاو دايكي وبراكاني شي بهمان شي ولا عاجزا او كمان حالي بوم بوشي ويا بو خوي غورو پروردگار القراني بيروزا وكوچون پريتي لاحكام فرماني بي كردوين بهمو باركاني تر لبنيوش كردن با دسپاكي با بجهناني امريكاني خوي غورو پروردگار با روجو گتن با زكادان با حجي مالي خوي غورو پروردگار كامانه ركن دينين و خوي تعالى امر بي كردو واجباتي كردون با همان شي و اياتي افرمي سبارت با أولاد لقل دايكو باوكا فرمتي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا خواي تعالى حكمي كردوا أمري فرمايش كردوا كهيج كس يقنى پرستين سجد بويج كس نبين طاعته عبادته بندايته وملكتي بويج كس يقنى نوينين وأنجام ندين إلا إياه إلا بو ذاتي برزي خواهي نبه لقل ذاتي برزي خواهي سبحانه وتعالى هیچ کسی که تر شیاونیه نابه نه پنای بو بری نه عبادتی بو بکی نه نی پاریتو و نه طاعتی بو بکی نه فرمان برداری بکی لقل اعمیا که فرمایی کردو فرمیتی و خضا ربکا ده دوای امرک بو خوی کدویتی عبادت بو خوی کری بو کسی تر نکری فرمویتی و بالوالدین احسانا ولقل دایکو با والدین یعنی دایکو باوک والدین شامل بو هر دوکیان احسانا لقل دایکو باوکی شا چاک بنوینیم چاک بین انجا فرمی آیتا کدرجه اکیشی فرمی اگر یکی کان فا اما یبلغن احدهما او کلاهما عندك الكبر فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما أجر كس دايك يكيان يعني باوكا كي يعني هردو كيان أفر دايك كس يكتان ما نوا جوربون بيان جيشتن كأوان جيشن بثماني بيري أوان بدايكوا باوكا كي يعني كس يكيان وفات يعني كر دايك كي يعني وفات يا باوكا كر كس يكيان وأي كان ما يوا بل باب سؤال قان ورجرين
7: السلام عليكم أمصر.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: وعلى راضي بارب دخلان خوش بيخ باي
0: قرار. وعلى راضي بي أخوة وصال إخواني بارس.
7: السلام عليكم أمصر جمب سياركم بينات وأنا مستنى بيوني برنامج كدوه.
0: قيش يا كافر من لخزمتين.
7: سلام عليكم يا أخوان. آية باوتي أقر رزقي حرام هيابكاد وقرقي من على كان يبتا أمن على أنا يعني تتاواني شان هيا. كأم باوكا أم رزق حرامي أم بقرقا كأكل متاني. يعني زواري واهي عليها اما حرام زاديش لما بتانا للروعة الشهريو
0: من على كان تاوان يعني
7: بلي بلي من على كان تاوان يعني كان باوكا امر الصحرامي ام قرقا اكاتو بخيوه كافيان
0: بلي
7: اما بس كم نصر اوي اي من على كان تاوان يعني هيا
0: حلوية برسيارة كد بس هلقماني بريس
7: بلي ما مرتجان
0: دستو چاوت خوش بي ان شاء الله ولا متهمه دستو خوش بي
7: علي رازم ومسجان
0: رون كرنور عرضك مس
7: الله
0: رضي الله عنك. لا ماني خوايا ببراشي لك.
7: عزيز.
0: الله يقبل يا أخو. جاب راسي لتفسيري آية تكابوين خواي جورو بالوردقار كفرمي. أجر جيشتي بجوربوني تمني بيريتي أوان للا إيوة جيشتن بياك لبر طبعا بيريتيش بيريتي لمعاناة بيريتي دائما للنخوشية والنزيكة. لا يتر بكوتية وأواشتعنا رويتيكا لا يتر بكوتية وأواشتعنا رويتيكا بويا خواي جورو پروردگار لويا بيمان

أمسكوا وقل لهما قولا كريما ولا تنهرهما بيش أنا هل نشاخي بيانا هل نشاخي وفي لدسي بكيتو أنجا هل شاخي بيايا و بيشماني أما أخوي تعالى رنمائي ما نكا أفرمي أم دوانا نكر بيشوانك وقل لهما قولا كريما بكلماتي وريزو احترامو جوانا لقاليانا بدوه أما آياتك إخوة قورو بروردقار بعمومي بو همو أولادك دايكو باوكي لجيانا هيو أقال بتماني بيريان بلام ليري حالتان إجيت بيشا وبيويسمان باتشي هيا بتحقيق هيا أويج أويا آيا أم حالتانك وكو داد الرؤيا باسي كدايكي متين أم كسانك أم بريارانا أدن دايكي كبريار أداك حتى روجي قيامت أم كوري نبي نيتوا أبي تشكر بأم كرة أم دايك وأنا بيتعقد بوا قشوا بحالتي كي وابلة خصم منو أو ما قال قيامته يقلايب كريه توا أبي بكرين بوا نقطة كا تشخيص بكره أجر دايك كلا حالتي كي طبيعية أما أبي زور أو كرة مشهوري بخوا أجيش كشيء كنيا خوان خواص حالتي كي داروني روتيا نكردوا أجر حالتي كي داروني هبو أما لينا ناجير إن شاء الله باورناكم هر دايك كأولادي هبي قد بجوازك بكات الدرجيك چونك پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم تشبيه رحمي خواهي كلا مقامك ك بصحابة كاني فرمو افرتك منالك لباوشتا وفرمو برسياري دي كردن فرموي آية تصور اكن ام افرتا او منالي بباوشا وهي ولا اميزي قرتوا رحمي بوي هي بخاتنا وچالك اقرأ وبسوتيني اقرأ مثلا لو يا كرابيتوا أم نالي خوي فرداتوا ناو آقروا أرجان كر يا رسول الله توقعنا كين اشتوا لوجه مستحيل بي يعني ويهم آفرتك أقر ساغو سليم بيو أقاو هوشو تصورو عقلي سليم بيو أقاي لخوي بي تصرفي واي أبد لنا وشيتوا ما دم ناوي دايكو دايك يعني يك باش الرحم بو أولادي بلهم أقر كسي أواكب معناي واهي لو نشاناني لتيا خللي تيا هناو بوي او يدي وشاوته بلام تشيدو سر حديثه كبيان بري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي دي لله ارحم بعبده من هذا خواي غورو پروردگار ببزيترا بو عبدكاني برامبر او دايك بو كوربكيك امدنيه بهي جوري بخاتا ناو اگريكو بويا امريكا دايك يك حاشاله كركيب كاك مستحق اگري جهنمي بكا ابي جيتي رامانو برسيارا لهدو طرف و بوي بروين كاك براشينا كم تو چيت كردو ام دايكت بوا بيزار لد بوا بتاقد بو گيشتو تا بنبس ايت الكوتاي بي هناو اگر ام تبراي خوي كردو و كوتو علي هيت سرداني اكا امشتاني لقلا اكا بلان فائده شي اگر سرداني بكا سرداني بكا تو لولاي شوا يعني كخواي گورو پر وردگار بعام فرمي ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وصدق وافر بيجا شجا اويك انسان لقال دايك باوكي خويا يعني قد شاكي لقال كان بالام لولا بقسو بانهار وبهل شاخان بياي وبقسي برزو امانه سفريكاتو هيشي تيانا مينتو الين براسي جي هنرنيه بلام لولا شو دي سنه تشين لا دايك بريزكا دايك بريزكا تحقيق خليب كاين بزانين هل سكوت وقسكاني هاو سانغن طبيعيين لينشوا وشوكا ومنكم من يرد الى ارض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا خوي تعالى خوي افرمي هنديك تان اجرين او بتمني زليلي وداماوي كوايلي يتر هاكا ناون راوا زهايمر لا يعلم من بعد علم شيئا كاتي خوي ما مصابوا بريزبوا مفتيش بوا كرا خلق راويجي بيكردوا اهلي صلح صفابوا والله ما يسال ليش يواوا اساش تكاني بيچوانه بوتو هيچي او ثاني بيرنماو ابي خلق دائما دمي لسر بي ونصيحته امشغاري خير بكتاو كو اشتكاني بير بيتو او جدي سنه بول لحظه يك حق قشوب على لحظه تمني كي او هاي امدا ان شاء الله داد الرؤيا لنجيرم حالته كاو داي كوا اليت اگر خوان خواس لي شواب يان تمني چوب تسرو اشتكان بو شوازه بك دحمتا دكتوري اسباتي كاكا ام بلا وضعك او هالي قومه ولام اگر او نبو براسي ابي بجدي تشخيصي بكي بقرين بقرين بشين هو كاركيا او كرة بريزة مادم مسلماني و اهلي جمعة و جماعة و نيجو طاعة و ايو اخوان لخوي رازيك و بين مردن و قبل قيامته سزا و اجر و پاداج لردائي ابي بترسين لسزاي خواهي قورو پر وردگار كيكي لرقا كاني جهنم و سزاي خواهي

قلق دكر حتى ليش يقل جيشنا كان حفته هزار سر مري بخشي سر أو خلقيك لا لا لا لمغرب لمراكش كفقيرو دسكرت بون أم بياوة لسردمي خوي دا زور اهتمامي بدو علم دادا بهندسو بطب براسي زور اهتمامي بودو علم دادا زور تكريمي أوزانا ودانا نيدكت كوال لو دو علم دا زور دستي بالاين هيا بوه لزماني ويدا گورترین بیمارستان خستخانه دروس کرا در شهر رباط طبعا بخوش شهر رباطی تکمیله کرد چون که باوچ یوسف یعنی یوسف بخوی یعنی باوچ یعقوب دستی با دروس کردنی شهر رباط کرد بلا یعقوبی کری او شهرکی تواو کرد و گورترین خستخانه و بیمارستانی لیکرده و که اعزو بی زمانی خوی بی در ریکو پیچی هندسی و لخدماتو ولهيناني باش ترين دكتور لبو خصخاني رباط طبعا ام بياوا زور بياوي صالحي خوش دويست بياوي تاكو عارفينو اهلي ضلي زور خوش دويست بويا بيست بايدا هر شوينك بياوي چي ديندار و صالحه نامي بودا نسي هدي بودا نارد داواي دعاي ليدا كرد كوا دعاي بوبكاو سر كوتو بي لحكم راني كيدا وعدالة بكاو خوي قوري لي رازي بي راسي أم صفت أنا زور كم هن لبياواني حكم ران لبر أوي كاتيك كاسيك دبت حكم رانو كم اللي خلجي دنيا ويستو مش خوري لدوري خو خرد كاتوا ويدي دي أو بياوا روش بروش خراب دبي أما يعقوب وانبو بلكو أواني دورو بشتي إنساني تاق إنساني ريك وأواني جوكو خوي براسي ديندارو تاق بون كهمو همو غميان او ابو تون خزمتي ام دولتا قولا بكنو و تون بتوان خلق لبر سايو سيبريان بحسينو و هناسي ازادي بدنو و كومرو فيش بجن عزيزاني من طبعا روداوي زور قولا رويدا لو بازا صالي حكم يعقوب دا لحكم منصور موحدي دا يك لو روداو حري قولانا شري اركبو شبعن شري أرك شري شي زور زور قورية شريك وكو شري زلاقيي يعني شريك وكو أو لقورية دا ولو نصرتي مسلمانان دا لم شردا طبعا أرك قلعيك قلعيك شي برندا لنيوان مملكتي قشتالي نصراني كانوا ولنيوان سنوري مسلمان كاني أندلس دا الفرنسوي هشتم 300,000 كسي خر كردوا وداوي لباباي روما كرد وداوي لدولتكان اوروبي كرد كهو كاريب كان كبتوانيتن نصرتيكو سركوتيشي زور بدزبيني برامبر دولتي موحدين دا دولتي موحدين وكو قطبان هات سرپرشتي اندلوسي كرد خوي كرد صاحبي اندلوس وشريشي زور قرسي لگر نصرانيا كان دا كرد او بو الفرنسوي هشتم 300,000 كسي خر كردوا كاتك يعقوب خبري بيجيشت كان فرانسو واي كردوا هستا اويش جيشي شي خر كردوا 200,000 سربازي خر كردوا لمراكش را بارينوا يعني طبعا سربازي شي زوري لك خوينا هاتنا اندلس لو اندلس خلقي شي زور بغريكتن او ابو كوي جيشي يعقوبي جيشت با 200,000 مزاهد طبعا لا شويني أرك لو يندر خربو نوا روبرو يكتريان برد لا همي سيرتر أو بو يكمين بابا مجدي همو أو من نصرانياني دابو كهر كسيك بجداري أم شرب كاو بكجري أو صد لصد أسيت باشت دوم شد أو بو كوم اللق لتازير كاني جولك هاتبون بو أوي كاتيكا الفرنسوي هشتم سردك يبسر مسلمان كان همو ديلا مسلمان كان بكرنوا يعني او تازيلة زولة كان بزانا او زولة كان سنة بياو نامردن سبحان الله كاتيكا اوهمو كاتيكا لقش اوابون اقر انفرونسوها سركويتا همو اسيرا كاني لي بكرنو بسن بيبنو بوخوين تزارتي بيبكد بلي بلام يعقوبي كوري يوسف زور عقلة زاري هشتيكي برياريكي سخد نادا ببي مزلسي شورا بوه كومالك لما زيسي شوراي خرب كده وكبياوي زور معقولو صاحب تجربه ولهاتوي خرب بوه لدوره وبشتي بوه دستيان بمشورت كد بوه

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشويستان وبرزان جبستاني رادوي محراب لهر كهان صلاي خواي قورتان لبه أمكاتو همو كاتكاني تمنتان پر لشادي وبختوري بيت دواكارم لخواي قورو مهربان منيشو اوش موفقك بو اويك جوانترين خواه پرستي وراسترين خواه ناسي بو خواي قورو مهربان جب جب كين تا بركتي خواهی گور مهربان لدنیا بو من دابین بیو و لقیامتا انشاءالله رسوری بر دیوانی خواهی گور مهربان بید. واسکه من بردوام در باری شوازی معمولی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لراست کردنوی حالی بران برده پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم چون چونی معمولی کردوه لگل او قضیه اوشتا تا هم بران برکتی بگینه و هم حالک راست کرده و هم مراعات شعوری بران بركه و او كسانيك لو هلايا بجداري اكن بكاتا بدليكي صافترو بنيتيكي باكترو بروحتيكي امادترو بتوان هلاكاني خوان راس كنور يغ راسك بقد نبر نقطه كلو نقطانيك باسي اكن انكار موضع الخطا وقبول الباقي يعني كاتك هليق أكري تنها أو هليق بهدف بيجيري بأمانج بيجيري بأوي كراس بيرتو باقي تري أو كارك كراوة هموي يا أوقسيك كراوة هموي بهلا دانن ليت هر هموي يكتون على يزار بصفر نكري بلكو كوا هلا بوا لقسكا كوا هلا بوا لكرداركا أو دياري بكريو أو الراس بكريتو بأوي كأوكسا يعني قبلي بتواني لهلاكي خوي تيبقاو وبش زاني چون چوني چارسري هلاكي خوي بكات ربيعي كشي معوز افرمي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم هاد بولام او كاتيك يعني ام بوبا خيزاني پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم افرمي دانش لسر فراشكي من بو كسيك اجارتوا كوك دانشنيتو موقعيتو چندك دورة لمنو اوش اوانده في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لمنو دور بو كو ماليك افرتي قنجي يعني قبلي نابالغ لا تمنكي اوا بدف دفيان لأداو قرانيان اود باسي او كاتي جنجي بدريان اكر كجنجي بدر لو كاتاك چون كافر كان باوكي اوانيان شهيد كردو وچون مسلمان كان شهيد كردو يعني قبلي او روجان ياد اكردو يكيق لجاري كان لناو قرانيكيا قسيكي كروتي وفينا نبي يعلم ما في غد وتي ايما بيغمبريك مانتياهي كأم بيغمري ايما ازاني سبيني چي ابي بلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين افرمي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي ام قسي مكة مالي ايما بيغمبريك مانهي كسبيني ازاني چي ابي بيشتر چي دوتوا لو شعراني لباسي غزوي بدرو لباسي ازايتي مسلمان كانوا اوانا باسي أوبك أما كألي بيغمبريك ما أنت يا هيك أزاني سبيني شيء أبي أما مالي بوي لرواتك أفرمي أما هذا فلا تقولوه ما يعلم ما في غد إلا الله لرواتك أفرمي بيغمبري خواص الله سنفرمي أم قسيمك شنك أويك أزاني سبيني شيء أبي تنها خوايا ليرا تماشاكين بيغمبري خواص صلى الله عليه وسلم يعني همو أو نشيدو همو أو قساني همو زربي سفر نكت بلکو هات تنها اوی که هلی اوی دزنیشان کردو ورتی گیان که اما هلی بوچیش هلی چون که اوی که مسئله غیب تنها لای خواه و کسی که لغیری خواه حتی اگر پیغمبری خواهش بیه صلی اللہ علیه وسلم غیب نازانه اما بو خوی ام کسا با آسودی اقسکا ور اگری و هیچ وضع که تیگ نچو جاری واهی مثلا کسی که ایوی هلی لقسی کسی که مثلا قسی کیوتو نشیدی کیوتو و تاریکی خوندوا تاریکی کردوا کارکا لسان نوی راسته بلام یک قسی تیاه یا یک بوشونی تیاه یا هلویستی که تیاه بینه تو که هلویسته که هلی ایتر ام ببی اوی که تفسیر یک بو هلی ام برام براب که ببی اوی که دست خوشی یک لباقی تری کارکی که ریگ دید هرچی ام کاره هی هموی ضربی سفر اکاو و او کسا بشوازی که ناشرین اخات پیشاوی خلکی و لیرا آجاوی یک و کشوی یک و ناتبایی و نهماری یک لبین خلکی دروس ابی خوی بخوی که امشک براستی کارکی نارواو نادروس تا چون که ا
هدف من لچاکردنی حلکان اویا که هم حلکان راست کین و هم پیک و جیانکان درست کین چونکه راستیکان امان بستی به یک و حلکان لیک من اترازینی کاتک حلکان من راست کردو او اوکات اگرین و سر او ریگ راستی که هم من پیک و گری اداد و هم من پیک و اخاتر بلام کاتک حلکان زخ کین و لپیناوی او یک امانوی حلیگ راست کین و هر چی راستیکان جه بسر یکا بیشوینین او براستی کاری کی نادرسته بو خلکان ک باسی جرانوی مسلمانان بو سردمی سلف اکن على اساس بو جانی پیغمبری خواص الله وسلم حوالش نکانی پیغمبری خواص الله وسلم امانه یعنی لا عالم اسلامی یعنی لو کوملګی مسلمانان بشواز یک معامله اکن ک قسکانو کردوکان یان زیاتر توراندنی خلکی لوی ک نزی کرنوی خلکی بل دین یعنی خلکی لو اچي مثلا قسيب کاک ام قسيا او وجهي صحيح قسكي خو نزانې یاخد کردوی بکاک او کردوی او مبستی پی او نبی شریک بو خو قرار با وک بو نمونه مولودا مثلا کبرا علی من حیوان کم لراهی خو مولودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ام پیوکه علی لراهی خو مولودی پیغمبر خو صلی الله علیه و سلم مبستی او نیه ک ام حیوان هم لراهی خو هم لراهی پیغمبر خو فرمی لراهی خو مبستی او اویک ام حیوان اک بخیل لراهی خو خیر یعنی پیغمبر خو صلی الله علیه و سلم هدیه ک اجر و ثواب ام حیوان به روحانی پیغمبر خو صلی الله علیه و سلم ام کس ایو جاری اما ام کبرای هر به مشرک اعتقلم او گوشت هر به حرام و به مردارو بو مثلا قبول اکا ام نفسیتی ام انسان اتورینی و ام انسان اخات خانی کی یعنی کوبلی تاوان باری و هاو کوکو کسی که بت پرز بی اما پراسی کاری کی ناشیرین و نادرسته کاری که کایبت مای توراندنی خلکی و دورخستنوی خلکی لواقع دینداری و لخوشویستی و پیکوجیانی مسلمانان و دیندارانا اصل وای که ام بیت لنزیک و تی بگینه که او حیوانی تو سری ابری ابی هل برخاتري خوابي تو كاتك مبسد اويك ام حيوانه هديكي لراهي خواسر ببريو پاداشتكي هديكي بروحان تي پیغمبري خواسر الله عليه وسلم ليرا في وستكات تو بم اسلوبه نيتكي خود در ببري راست تو نيت لنا نيتك بو خو درست بلم لدرو ابي نيتكي خود بم شوازه در ببري بو اويك كاركت كاركي دروز بيو مقبول بالله خوي گور مهربان و او خلقيش بتوانن بدلي كي صافو مثلا او گوشتي كتو سرد ریو بخول اما باشتره اما جوانتره اما ثوابتره اما لسنتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم نزیکتره لوی که اما ام کبرای بولین کاکتو کبرای کی مشرکی ام ایشی تو کدو تشرک او حیوانی تو سر ریو مردارو بو مسلمان نکز ام حیوان نخوا کز ام گوشت نخوا براسی اما یعنی اگر اما اگر باسی جران وی خلقی کین بو سر سنتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بو ری بازی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم سلفی صالح ابی اما بمشی وازب کار کین که پیغمبر مری خواص الله سن کاری پکردو که حلکانی پر راس کردو تو که حلکیشی راس کردو تو نفسیتی برام برکیشی نتوراندو و پیکوجیانه کیشی بر دوام کردو بویا چاگوایا که براسی او کسانی خمی دینی خوای گور مهربانیانه بزانن چون چونی او دینداری خوان جبهجی اکن و بزانن چون چونی خلکی له حلکانیان او کوبلی راس اکن او تی اگینن لا حادثه کیکا ابن عمر رضی الله خوای له سلبی افرمی پیوګل تنیشت یوبو فجمیل ک فجمی وتی الحمد لله والسلام على رسول الله ديار ام موقعا بمشي وازه كارثه ناكري يعني ام دعايه بمشي وازه ناخذ ديكاتك انسان ابجمي بويا افرمي ابن عمر رضي الله خويا لسربي تماشي بياوكي كردو فرمي مني شهر عليهم الحمد لله والسلام على رسول الله بلام لكاتي بجمينا كانسان ابجمي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم وايفير نكردوين بلكو فيري كردوين بلين الحمد لله على كل حال سباس وستايج بو خويا غير مهرمان لسر همو حالتك ايمتي اجين تماشاكي ابن عمر هيج من بياوه هل نشاخه هيج ام بياوي لدين دار نكر هيج ام بياوي ناشيرين نكر فرموي اوي كتو اغلي الحمد لله والسلام على رسول الله او هر منيش همان شد علم بلا ام موقعة بوشي وازد دعاكي تيانا اكري بلكو بمشي وازد دعاكي تيانا اكري بويا لراسيا اما وكو مسلمان بيوستكا اقاداري امشتاني بين امشتاني اشتاني كي وردن كا تيقيشتن لي وكاركردين بي ابيتها ويكا هم اما مكانتي خومان دناو خلقا بباريزين وهم بتوانين شوازي كي دروس لراس كدنوي حلقان بو برانبر بقرين بر وهم لهمان كاتشا بتوانين بيكوجياني كي برانو خوشوستي ورزيق لبيني خومانا بهالينو دروس كين كا بتوانين حلقان راس كينو بتوانين راس يكان يجلي اكتري ور بقرين نقطة كاكا فرمي إعادة الحق إلى صاحبه وحفظ مكانة المخطئ فرمي حقك بجاري توبو خاون حقك
و پارێزگاری لە مەکانەتی ئەو کەسەیش کەی کە هەڵەکەی کردووە. ئەمە دوو شتە، یەکەم تۆ کەسێک بە هەڵە ناحەقیکی بەرامبەر بە کەسێک کردووە، تۆ ئەم حەقە ئەگێڕیتەوە بۆ ئەو کەسێک کە هەڵی بەرامبەر کراوە کە حەقی خوراوە، و لە هەمان کاتیشا ئەوەشی کە هەڵەکەی کردووە تۆ پارێزگاری لە کەسایەتی و شەخسێتی ئەم ئینسانە ئەکەی، چونکە ئەم ئینسانە ئەگەر هەڵی کردی بێ هەر چۆنێک بێ هەڵەکەی، یعنی ئەبێ شەخسێت و مەکانەتەکەی پارێزراو بێ بۆ ئەوەی کە عیزەتی نەفسی لەناو خەڵکیان نەشکێندێەوە، بۆ ئەوەی کە ئەوە نەبێت ئەوەی ئەو دڵی بتوەرێ یا بێ تاقەت بێ یا ئەم دوو کەسە کێشەیەک لە نێوانیانە دروست بێ، ئەبێ ئەو حەقی خۆی وەربگرێ و ئەبێ بەرامبەرەکەیشی مەکانەتی پارێزراو بێ. مسلم ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ لە عەوفی کوڕی مالیک و ئەگێڕێتەوە، ئەفەرمێ قەتەل ڕەجوڵ من حومەیر ڕەجوڵا من العەدوو، ئەفەرمێ پیاوێک لە حومەیر پیاوێکی لە دوژمنان کوشت، ویستی کە فەعراد سەلب و ویستی ئەوەی کە پێی بووە لە شمشێر و لە ئەو پێداویستیانە، ویستی هەمووی لێ بسێنێ و هەڵی بگرێ بۆ خۆی. فەمەنعه خالد بن وەلید، ئەفەرمێ خالیدی کوڕی وەلید ڕزای خوای لەسەر بێ منعی کرد لەم پیاوە کە ئەو شتانەی کە لەم کابرا کوژراوە پێیەتی هەمووی پێبات، وەکانە والیان عەلەیهم، لەو کاتە خالیدی کوڕی وەلید ڕزای خوای لەسەر بێ والی بوو لەسەر ئەو خەڵکە. فەئەتا رەسوڵ الله صلی الله عليه وسلم عوف بن مالك، أفرمي عوفي كري مالك هات خدمت بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم، فأخبره خبري داب بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم درباري أويك أمبيا وبيا وكي كشتوه لجنگاو إنجا يستويتك أو شمشيرو أو بيدا يستيانك بيوتي هالي بقري بو خوي، بلام خالد منعي ليه كردو نيه يشتوك أو شتا أو بيو يستيانا هالي بقري بو خوي. لكاتك هكا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بيشتر فرميتي هركسي هركسي كي لجنگا كشت أوك دسي أكوي پاش باوی او کسا او بو خویتی، بلام خالد رضای خوای لسر بی منعی کر لم پیاو که او شتانی که دستی که تو دیار لو ششتی زوری پیاو بو بی اشتکان گران بهابو بن. فقال لخالد ما منعك ان تعطیه سلبه، افرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم پرسیاری کر لخالد، فرمی تو چی وای لی کردی که نهی علید ام پیاو او پاش باوی او کابرا کجراوی بو خوی حل بگری؟ قال استکترتوه یا رسول الله، افرمی خالد فرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم براسی اشتکان زور بون منیش بزور مزانی بو او بویا حزم نکر که هموش تکان بله. قال ادفعه إليه، أفرمي بيغمري خاص الله صلى الله عليه وسلم همو أوشتاني كأم بيغوة هي قاتلة كجراوك همو يبدأ بم بيغوك بيغوك كشتو ويبيرو. فمر خالد بن عوف، أفرمي دواي أم قضاوتك بيغمري خاص الله عليه وسلم كردي، خالد تيبري بلا عوفة عوفي كري مالك، فجر بردائه، أفرمي عوفي كري مالك أو عباكي خالد الراكشة عباكي خالد الراكشة، ثم قال هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دار عوفي كري مالك بيشتر بليني داو بخالد كأجر شو مخدمة بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم، أم مسأليتي أجينم كتو چون ندهشتوا أم بياوة أو بيدا أوستيانيا أو باشماوي أو كابرا كجراوة هم يبوخوي بري وعدشتكي آواي داو بخالد خالد بويا كاتي خالد تي فري بلاي عوفا عوف او عباخي راكيشاو مثلا تولك نو بلا على بيم نوتي للاي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم باسي او مساله كم او مساله بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم تي اجين، فاستغضب افرمي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم كاتك بيستي ام حادثي بيني بمشويه كعوفي كور مالك او عباخي خالد راكيشاو بمشويه هرشي ليكا وبمشويه اهاني بيكا، فرمي بيغمري خاص الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تعطيه يا خالد لا تعطيه يا خالد، فرمي بيغمري خاص الله صلى الله عليه وسلم فرمي خالد ميري خالد ميري أو شتانيك أم بياوة داوي كردو وحقي خويتي ميري، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ أفرمي بيغمري خاصة فرمي أري إيوا واز أينن لمنو لأميركاني من لواني كمن كردو من بأمير بسر قورة بسر إيوا بيوازيان لأهنن، إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما، أفرمي نموني إيوا نموني أوان وەکو پیاوێک وایە کە کۆمەڵێک حشتر و کۆمەڵێک مەڕوومەڵاتی پێدرابێ بۆ ئەوەی کە بەخێویان کا و خزمەتیان کا، فەرعاها ثم تحين سقيها او فاوردها حوضا، افرمي اويش خريكه خدمتي انا كاو ان باريزيو كاتي او دانيان هاد بردني سر حوزك بو اويك ابيان با، فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره، افرمي كاتي كشون سر حوزك ايتر ام حيوانانا اويك باك لا اوك اي خون واويش كبيسه بجيه رن، فصفوه لكم وكدره عليهم، فرمي اباكي كبو ايويا وكدركيشي بو انا لبروا
واز لم خلق بينن بمشي ويا إهانة بأميركاني خوتان مكن أواني كأوان أيلين وأيكن لبرخاتي مصلحتي إيو أيكن كما دام ويشتيق أقل لبرخاتي مصلحتي إيو بو إيو ناوي بو شوازة ما مالي لقلاب كان ناوي بو شوازة برخوردي لقلاب كان في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لجاري كما فرموي بيري لجاري دوهما فرموي ميري بو تونك لجاري كما حقي كابرابو كبي بدري بلام لجاري دوهما كبم شوازة نادروس تماما لقل أميريكا أكري كسيف الله المسلول كمكانتي كي زور قوري لإسلام هيا ولخدمة كردن بدين الإسلام ولا محاربة كردن دجمناني دين الإسلام هيا أم براسي كاري كي نادروس تا بويا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي أوشتي مدري ديار اللويا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بو أوي ك أم كردوي راسكاتو أم هالي عوفي كوري مالك راسكاتو تا همون كسيك بوي نبي بارزوي خوي بروا يخب بأميريك بقريو بارزوي خوي إهاني بيبكاتون كأوا مكانتي كي خوي هي أميريكا بربرسيكا راس لو شي هلايك هبو بي ابي هلاكي بشوازي كي درست معاملي لقلاب كري نك بشوازي كي اهاني بي بكري وشخصتي بشكندي چونك اگر وابي او كات ايتر هيج مكانتك بو اميرو بو د صلات دارك نامينتو او كات لجاتي او كريزو بهاي لنا خلقيا هبي سوق بينخ ابي لنا خلقا بو لهر دو حالتك ابي غمري خاص الله سلام هم مكانتي خالدي پارست وهم حقي شي بو برام بركه جرايو ك او حقيك او داوا اكردو لدستي در شبو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہے لبروا اما تيجين اما لم حادثة كاما وكو مسلمان ابي هردو تاي تراز وكو يك مامالي لقلابكين انك هر ما بس مان او بيك حقيك مان دسكوي لقل او شاك حقيك مان دسكوي ابي مكانتي بران بركيش بارز راو بكين بو او ايك او اوانا زاني اهاني كي شخصي بيك راو ياخد لنا وخالك بچاوي كي سوك تماشا نكري كبيت ماي او ايك هزب الضعيفي ولاوازي خويكاو او اركو بالبسياتي كالسرشانتي نتواني جبجيكا لا رودايشيكا ابي طفيل عامري بن واسلا افرمي بيك تي بري بلاي قومك فسلم عليهم صلاه يكر لو خلقك دانشبو فرد عليه السلام خلقك ولامي سلام كان دا فلما جاوزهم قال رجل منهم والله اني لا ابغض هذا في الله افرمي بياوك دوايك سلامك مجلسك ولايم سلامك عند اويك لو بياوني كلمه مجلسك دانشتبو ودتي والله من ام بياوم رقم ليتي ام بياوت انها لبرخاتي خوش فقال اهل المجلس بئس والله ما قلت افرمي خلكوتان والله توقسيك زور نارونا دروسك اما والله بانه قم يا فلان رجلا منهم فأخبره أفرمي وتيان والله توقسيك نادروسك غيبتك خرابي أمبياواتك والله يما بمبياوا ألينك أمبياوا بمشي واز باسيتوكا بياوك هسا شو خبري دا بمبياواتي أمبياوا آوا باسيتوكا قال فأدركه رسولهم فأخبره بما قال فانصرف الرجل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرمي أمبياوا دواي أويك بيستي خلقك آوا بمشي واز باسيكا شو أخذ من بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مررت بمجلس من المسلمين أفرمي من تيك أي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم من تيك بارين بلاي مجلس يقلك ومالك المسلمان كدانش من فيهم فلان فسلمت عليهم فلان كسي شانتيا أبو من صلاهم لهم يانكت فردوا السلام فلما جاوزتهم أدركني رجل منهم فأخبرني أن فلان قال والله إني لأبغض هذا الرجل في الله دعي أو كتير فريم من لياني شك لو بيوانا هاد بروم بدواما وتي فلان كسيك قسيك واي برامبر بتوكر دو وتيتي من لبرخاتي خوار رقمالي فدعوه فسله على ما يبغضني أفرمي اي بيغمري خوا ام بياو بانكا ليش برسا بوشي ام بياو لبرخاتي خوار رقيتي لمن من شخرابيك مهيك ام بياو رقيتي لمن فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فاسأله عما أخبره الرجل فسأله عما أخبره الرجل أفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بياوكي بانكرت برسياري ليكر درباري أو خبريك أم بياو بيداوك على أساس توب آواد باسكر دوتو تمن لبرخاتي خواه رقم الأم بياو فاعترف بذلك بياوكا اعترافي كربويك خسيكي وايوتو فقال قد قلت له ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تبغضه أفرمي وتي أي بيغمري خواه براسي من خسيكي آوام كردو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي بوشي وات بيوت بو أي بغزيني أم بياو قال أنا جاره وأنا به خابر وتي من دراسي أمبياوة ومن أجزانم كأمبياوة خبرم هي درباري حالي شيئكا والله ما رأيت يصلي صلاة قط إلا هذه الصلاة المكتوبة التي يصليها البر والفاجر أفرمي وتي والله أي بياوة ما يخاصة أبينو أمبياوة نيجكا بلام إلا أم نيج فرزن بيكا بياوة شاكو بياوة خرابيكا نم بينيو يقنو جيتي لسنتكا
قال الرجل سله يا رسول الله هل رآني قط أخرتها عن وقتها أو أسأت الوضوء لها أو أسأت الركوع والسجود فيها أفرمي بياوك متي أي بياومري خاصة برسيال لم بياوك أم نيوجا فرزانا آيا من قد لكاتي خوي تأخير مكردوا آيا من دزنيوجا كم نقصانا آيا من ركوع سجودا كم بتواتين بردوا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا أفرمي بياومري خاصة أم برسيالي كبياوك وتي داوي برسيالي ليكر أيش وتي نخير أو أنا هم يتوا ثم قال والله ما رأيت يصوم قط إلا هذا الشهر الذي يصومه البر والفاجر دعايتي والله من بنسبة روجي سنة وأم بياو نبي نيو يق روجي سنة بقري إلا أم فرزنا بأم روجي مانجي رمزان نبيك بياو شاوك بياو خرابيش إقري نبي نيو روجي كيتر بقري أفرمي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رآني قط أفطرت فيه أو انتقصت من حقه شيئا ألي بياوك تي أي بياو مري خصاصا من حتى كان برسيار كي لم بياو آيا أم روجي مانجي رمزان هج كاتيك بوك من روجي لروجي مانجي رمزان نقرم ياخد بشيوازكي نادرس أو روجي خون بقرم فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا أفرمي بياو مري خصاصا من برسياري ليكر وتي دباري آيا روجي كي نادرس بو يا روجي فوتاندو وتي نخير ثم قال والله ما رأيت يعطي سائلا قط ولا رأيت ينفق من مالي في شيء من سبيل الله بخير إلا هذه الصدقة التي يؤديها البر والفاجر وآيوتي أي بيغمري فصاصا والله من أنبيا ونبيني وهرجيس اشتيك ببا بدأ للراه إخوة لغير أم صدقة أم زكاتك لسى المسلمان فرزو بياو شاكو بياو خرابيش أيدا نبيني وغير أما صدقيك كخيرك بكا قال فسأله يا رسول الله هل كتمت من الزكاة شيئا قط أو ما كست فيها طالبها أفرمي أي بيغمري فصاصا برسالي لبكا آيا من أو زكاتك لسى المواجب وهرجيس شاردو متوا ياكسك داواي الزكاه اللي كذبهم بيوم نداوشتي وابو وقد قال فساله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا دبار بيوم ملي خاص اصلا برسالي لك دو درباري او حالته اوتي نخر زكاه خيبه تواتي داو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قم ان ادري لعله خير منك فرمي دهز بروكاكا تو لبرخاتي خو ام كابرا ابو غزيني ام كي على ام بياول تو باشترنيه شرنيه بويك نيجي زياتي نكردو صدقه زياتي نكردو يا مثلا روجي زياتي نكردو او شرنيه تو امامك لا بلكيك بو اويك تو او برانبري بي بوزيني تو ميكره ماي اويك ام كسه لديني خو دربكي بو ليرا بيغمري خو صلى الله عليه وسلم ردي اعتباري بو ام بيو كردو او برانبري شي تيغان ك لبر خاطري خو بوغزاندن وهانا بي نابي تو كسك مادام خرابي كي ني مادام تواني كي ني تو با شوازی که ناشیرین باسی بکیتو و نیتی که خراب لبرانبری و دابنی اما انا براسی درسی زور گرنگن با ایما که ایما کاری لسرکین که ایما بتوانین برایتی خومانی تیا پارزراو کین بتوانین حلکانی با یکتری پیر راس بکین و بتوانین برریز و لگل یکتری ما ملاب کین ایما اوی که لدین واقعا لدین ضرور و پیویست لخلکی ور بگرین ایتر باقی تری اوی که زیاده لدین وکو سنت وکو اوشتانه اما نیکه نبالگه با اوی اگر کسی سنتی کی جیب جیه نکر یا ادای سنتی اک دعا کو ایتر ایما ام کسی لدین در بکینو بی بغزیرین وک کسانی که استا لبر خاطی اوی کسی که مثلا وک او شروالکی کود ناکاتو وک او ریش دریج ناکا وک او مثلا لوچه سنتی جیب جیه نکا ایتر اما لدائره اسلام در اکری و اما تومتی کی خراب ادریت پالیو و ها نشان ادری که اما ایتر کسی کی بغزا و کسی کی درش ولدین نبی اما بو شواز کار بکین چون که براسی او برایتی لنیوان مانا ناهله و خوشویسی لنیوان مانا ناهله و ناکوکی و ناتبایی لبین مانا درست اکا خواهی گرو مهربان دلکان من یخا عقلکان من بو خوی پروردبکا اراده من برو خیر بره لشر نفس و شیطان همولایک من بدورکا و استقامت من لسر دینداری و خواناسی پی ببخش آمین والحمدلله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار، آمين. برزان خوش ويسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سپاسی خوای پرودگاره که این که ارمتی داین توانین جاری که بین و خزمتی و عزیز و خوش شویش لشرح و رابی کتیب دبی مفرد امامی و بخاری گیشی نفرموده حوصو چلو پینج نفرموده شیلی نکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کفیری آکار و روش برزی جوان مانکن گیشی نبابی سی سو پانزا و لوانکانی شوانی حفتا و پینجین بابون اذا اصبح الضیف محرومن. ام فرمودانه کلوانی پیشاش تک مال لباس که ارباسی معاملی راست و درست لگل میوان و شوازی میوانداری و ریزگرتن لمیوان و هم میوانه که هم خوان مال رچاوی او آکار و آداب جوانه نبکن که اسلام داینا و پیغمبری خواه علیه صلاة الام لم فرموده عقبه کری عامر افرمه پرسیارم کنتم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم انک تبعثنا فننزل بقوم فلا یقرونا. فرمی تو جاری و امانی ریب و کاری چی گورو گرنجی خوتیان مسلمانان قدر و بیا لشوین اکلا دین لآودان اکلا دین للای خلچک میوانداری ما ناکن. فما ترا فی ذالک بوچون چیه چی بکن لم حالت ایعا بطایبتی و کتم سردمیزو سیش رنگ بیا لهندی شوین اواه بجاری و کسی اکلا دین که لای دو هیچی پی نبو ام کسام مسافره یعنی فرز بوم لادی خزمتی کن. فقال لنا أفرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام أم يعسائي في الكدين إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا. فرمي هركاتي إيوة ريتان كوتناو آوداني وشارو لاديك أوانيش برياريان دا ميوان داري تان كان أوي كعرفو عادتي أنا برياريان بو ميوان بي كان إيوة ليان ورقرن يعني مالي أم خواردنا تشي وشونا وقبلي رخنا مقنا تشي حازر بو ليان ورقرن. فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. أجر هرنا ينكت يعني هر أمادنا بن ميوان داري تانكن إيه ولا شرع مجالي أوتان هيك حق ما في خوتان كبيوستكا ليان بسنن يعني أجر توانيتها أجر زانيت كمشكلة وتشش دروس نابي أتواني حقي خوتي ليبسني وتمان ميوان داري لا يزوربي زانا كان سنتي شي مؤكدة وهند زانج بظاهري ام حديث انا علينا بيت فرس احتماليه لشوينه كوم شوينه شيتر بغوردري زانا كان علينا قال لو شوينه اكسيك باشي بكوي يعني منو توبشين بولا ديك بشين بو شارك لو شارع باكمان بكوي بلين مطعم اوتيل وخان واماني نبي بتايبتي وكتم كل زواوا بو كات فرز بلا ما قروانا هبي كسك بيوز بو ناكا بو يمي شكلو بابتانك اصلك يمينيتو بلا مهندي وردكاري قرانكاري بسرادي. فرمودي دعا ترمان كأمانها مفرمودي صحيحا فرمودي حوصو تشلوشاش أميش يك فرمودي ويك باب خدمة الرجل الضيف بنفسه كأما بابتك إستيش لنا وزوريك لبن مالا بري زكاني كردواريا هن مسالي خزمة كردني خاون مال خودي خوي بوميوانكاني يعني نيلي منالكاني يا شاقردي يا خزمتكاري إيش كان خوي خزمتي ميوانكا. باشا أفرمي أبو أسيدي ساعدي دعوتي بيغمبري كرد عليه الصلاة والسلام في عرسي بو واسنو جنكي يعني مناسبكي وبو كوتي جنم هناو خوالدنيك ما عندو رسكروه وكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس. أفرمي لو الرشية خيزانكي خويك لكاتك بوغمو عروس بوكا لا أحمد يا أخي مالي عروس زاوايا هم بوكا بوهردو كان بكاردي علي خيزانكي كتازة بوغمو خوي خزمتي ميوانا كان يكد. فقالت أو قال أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء خوياني أن جرايو أبو سيدي ساعدي خوي خزاني كأن جرايو أنو أزان لو كاته إمكا شيمان حازر كربو بيغمر عليه الصلاة والسلام يعني ميوان داري كمان شيبو أنقعت له تمرات من الليل في تور. أفرمي كبيسم بياني دعوتي كم شوكو ملك خرمام جوان ترتيب كردو قسمناو تور تشتبیچو چیگ بو او وک بری قابی چی گوره یا تشتبیچی بچو بشو افرمی بوم خوسن یعنی بوم آماده و بوم ساز کرد وقت چون برین خومن شیرینی یک شتیک حاضر کلی بیانی میوانم دی اوائن کردو. طبعا ام فرموده کومل شدیدی ایک لوانه که اشتشی پیو بهر
وڵاتی خۆمانە هەروە ئافرەت شت حازەکە بۆ میوانەکان بەڵام ئایا ئەم ئافرەتە دێتە ناو میوانەکان هەندێک زانە ئەڵێگەر میوانەکان ڕێک و پێک بوون و ئافرەتەکەش بەری باسی شەرعی و بێشتیان بۆ دانا و شت بجێڕێیش ناشەرعی تیانی هەندێک زانایش ئەڵێن ئەمە پێش دابەزینی حیجاب بووە یعنی دواتر ئەمە ڕووی نەداوە لە سەردەمی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام ژن و پیاو تێکەڵاو بن کە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام زۆر تەئکیدی لەوە کردووە کە لە ئیختیلات خۆمان بپارێزین بۆیە من و تۆی موسڵمان لە کوی فەرمودەکان هەرچیمان بۆ کرێ لە میوانداری و لە ڕێز و حورمەت و خزمەتکردنی میوان بیکەین بە نیەتی عیبادەت هەمووی ئەوە گەورەترین چاکە و عیبادەت و هەڵسوکەوت وەکەوترێ ئاکار جوانێ بەڵام خۆ ئەپارێزین لە ئیختیلات تا بۆ مانەکرێ با ماڵی ئامۆزایشت بێت لەسەر یەک سفرە نان نەخورێ باشتر یعنی ژن و پیاو پیاو بەجیا دانیشتن و ژن ئەمەیان شەرعی ترە زاناکان زۆربەیان پێیان وایە ئەم حەدیسە پێش حیجاب بوو پێش دابەزینی ئایەتی حیجاب بوو دواتر کە ئایەتی حیجاب بوو ئەوە دابەزیوە ئەمانە هەڵوەشاونەتەوە هەندێ زانایش ئەڵێن هیچ نەسخێکی تیانیە و مادام کەسەکە سقەی هەیە بە بەرامبەرەکە هیچ ناشەرعیکی تیانیە بابەتێکی ترمانی هەر دەربارەی میوان فەرموودەی 1947 کە ئەمیش فەرموودەیەکی سەحیحە نوسراوە بابون من قەددەمە ئیلا ضەیفی تەعامەن فەقامە یوسەلی کەسێک خواردن بۆ میوانەکەی دانە خۆ هێسێ دەستکا بە نوێژی سونەت بەڵێ فەرموو نان بخۆ من نوێژەکە مەکەم جا نوێژی فەرز بێ یا سونەت بێ شتی وا دروستە شتی وا ڕوویداوە لە سەردەمی سەحابە ئەمە هەندێکیانەکەوتە سەر جۆری ئەم میوانە ئایا ئەم میوانە بەم نوێژە سونەتەی من عاجز و بێتاقەت نابێ ئەگەر بزانم میوانەکەم بەم نوێژی سونەتەی منە بێتاقەتە بێ ئەو کاتە نوێژی سونەت ناکەم خزمەتی میوانەکە مەکەم ئەیشەر بۆ خۆی سونەتە نوێژە سونەتەکە دوای بگێڕەوە نوعیمی کوڕی قەنبع کە ئەویش سەحابەیە ڕەزای خوای لەبێ ئەفەرمێ چوون بۆ ماڵی ئەبوذەر لە دەرگامدا ئەبوذەر لە ماڵ نەبوو خێزانەکەی وتم ێکوا ئەبوذەر قالت یەمتەهین وتی وەڵا قوربان خەریکی ئیشوکاری ماڵە و چووە بەعزێ پێداویستی ماڵ بێنێ و دانیش ئێستا دێتەوە ئەڵێ منیش دانیشم و چاوەڕێم کرد کە هاتەوە دوو حشتری پێ بوو وەک بڵێ یەک لە دواییەک و ئیتر کونە ئاوی هێنا بوو ئاوی سازا قیڕبە کونە ئاوە کە لەسەر حشتردا ناو ئاویان پێنا و دواتر ئەڵێ منیش کەوتینە دەمە و دەمە تەقێ و قسەی هێنان و بردن و ئاوە کۆمەڵێ شت مانوت و دوایی وتم بۆ وا خزمەتەکە یعنی زۆر وەک بڵێ زۆر خۆت شپرس کردووە بۆ ماڵ و مناڵە زۆر خراپ خۆت خزمەتێک کرد ئەڵێ منیشتم بەڵای من کەسێک بووم لە سەردەمی جاهیل و پێش ئیسلامە زۆر بێڕێزیم کردبوو بەرامبەر بە ئافرەت وەک بڵێ ئێستا ئەمەوێ تەوبەم کردو و ئێستا ئەمەوێ زۆر خزمەتیان کەم کچم بێ خوشکم بێ خێزانم بێ ئەمەوێ خزمەتی کەم ئەڵێ منیشتم کارێکی باشت کردو عەفە الله عەما سەلەب خوای پەرۆدگار لە ئینسان کە تەوبەی کرد هەر تاوانێکی کرد بێ خوای گەورە لێی خۆشە بێ ئەڵێ دوایی ئەبوذەر هاواری کردوتی ئافرەت تەعامی خواردنی شتێکمان بۆ بێنە ئەڵێ ئەویشتی جارێ هیچ حازر نییە جارێتر وتی بێنێ هیچ ئەڵێ تا دەنگیان بەرز کردەوە دوایی ئەڵێ وتی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام فەرمێتی ژن لە پەراسوو دروست بووە تەبعەنم ژن لە پەراسوو دروست بووە تەفسیری زۆرە جارێتریش باسمان کرد هەڵێ کەڵێن یعنی زۆر مهیمە چۆن ئینسان پەراسووی نەبێ ناژی بەو شێوازێ بەعزێک شەڵێن نا یعنی مەبەس پێی لار و خوارە فەرمی ئەگەر بتەوێ ڕێکی کەیتەوە بێ بیشکێنی ئەگەر نابێ ئیدارەی لەگەڵا بکەین دوایی ئەڵێ خواردنێکی بۆ ناین تریتێکی بۆیە ناین و خۆش بوو وەکو قەتێ دیارە قەتەیان خواردووە قەتات قەتەی کوردی خۆمانە جۆرە باڵندەیەکە بەڵام ئەڵێ کەداینا ئەبوو دەرکەداینا بە منی وت هیچ بێتاقەتمە بە من بەڕۆژوو تی تۆ نانەکەت بخۆ و من با نوێژە سونەتەکەم بکەم دیارە نوێژی سونەتی کردووێت ئایا نوێژی فەرز بۆیان سونەت بۆڵێ تۆزێ خێرا نوێژەکەی کرد کە دوایی سەلامی دایەوە سەیری کرد من وەرا هەر خەلیکی نان خواردن و تاو نەبوو مەدەستی کردە نان خواردن لەگەڵمە دوایی وتی واتێ نەگەی کە بەڕۆژ نەبێت من بەڕۆژوو بووم بەڵام ئەوەم بۆ دروست بوو کە من لەم مانگە چەند ڕۆژێکی تر بەڕۆژوو بووم و فەرموودەیشمان هەیە ڕێز لە میوان گرێ بۆی بەباشم زانی وەک بڵێ ڕۆژەکە بشکێنم لەبەر خاتری تۆ لەگەڵ تۆیان نان بخۆم ئەمەش پێمان ئەڵێ دروستە ئینسان ئەگەر بەڕۆژوو بوو ڕۆژوی سونەت بەبێ هیچ پاساوێک ئەگەر میوانیشی نەبێ بەبێ هیچ پاساوێک ئینسان کە بەڕۆژوو بوو ڕۆژوی سونەت ئەتوانێ بشکێنێ ئەگەر میوانی هاتەوە ئەولاتر یعنی جاری وای میوانێک کردێ یا جاری وای کابرا جەژنە چێ بۆ دەماڵەکان لە هەر دەیشتی بۆ دان ئەڵێ بەڕۆژوم دە ئەم ڕۆژوو ئەمڕۆ مەگرە ڕۆژێکی تر بگرە بە تایبەتی ڕۆژوی سنە یامە چۆن بۆ ماڵان یا کە ئەچی خەڵک تووشی ئیحراجی مەکە لە مەسەلەی ڕۆژوی سونەتە کە زانی تووی بۆ دوو ماڵ ئیحراج بوو ئەوانە تایبەتی ئەمە هەیە لای خۆمان وانی خەڵکێکی زۆرمانە یەکسەر بۆ شەشەڵان زۆر ئازایە
یەکسەر دووەم ڕۆژی جەژن دەست پێکا خۆ ئیشێکی ناشەرعی نیە بگرە ڕەنگە هەندێک جار باشی بەفەسەزانی تۆچی بۆ دەماڵ دێ ئەمڕۆ ژۆ مەگرە هەفتەیەکی تر بگرە یا بشکێنە بشکێن لە دەماڵ شتە بۆ دانن بۆ خەڵک ئیحراجەکەی ئەوە باشترە بشکێنرێ بەم شێوازە بابەتێکی ترمان هەیە بابەتێکی گرنگە کە فەرموودەی 748 و 49 و 551 شوار فەرموودەمان هەیە دەربارەی نەفەقەت الرەجولی عەلا ئەهلیه مەسەلەی خەرجی و مەسرەفی پیاو بۆ ماڵ و مناڵی خۆی سەوبان کە یەکێکە لە خزمەتکارەکانی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام ئەفەرمێ پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵات و سەلام فەرمووی إن من أفضل دينار أنفقه الرجل على عياله فرمي باشترين دينارك باريك إنسان بيكات مسرف أويك بو معلوم نالي يعني باشترين خير وباشترين بياوتي أقال لمعلوم نالي كسي عكسي كردوتو إن جاء فرمي ودينار أنفقه على أصحابي في سبيل الله أم جاء فرمي دواي أو أوي بو الرفيق برادر كاني سرفي كعبلام لبناي خواه بينك رفيق برادرك اللت قناح تعمل إن جاء فرمي ودينار أنفقه على دابتي في سبيل أم جاء فرمي أو دينار باريك خرج يكابو أو آجل أسبيك بستيوتي يولي بناي خوايا بو جيهات أو حديثي ترماني في غمري خوا عليه الصلاة والسلام فرمي أو آجليك أماديك بو جنگو جيهات حتشون خزمتك همي بخير بو تنسري فلما بستكاوي راوي حديثك فرمي بدأ بالعيال أفرمي في غمر عليه الصلاة والسلام بعيال يعني خاو خيزان بخاو خيزان دسي بيك فرمي أي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار حتى يغنيهم الله فرمي كيلو بياوتنا كهميشا أقايل معلوم نالكي خويتي بتايبتي أواني كتواني كارو كاسبي أني كمنال بن ياخد آفرد بن كأصل واي آفرد تاشو وكامستفي لسر باوشي بينه وكسي جو أمنيري بو ماركتي دانش يبلي بارا بياك مشتيوا ماني لشرعة ولا كردواريش أشتيوا مان نبو أما هي جولك وقاورة هاتو تناو مانو خواي قاورة بمان پارێزی فەرموودی دواتر فەرموودی 749 ابو مسعود بدری رضای خوای لبی فرمی پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم فرمی من انفق نفقه على اهله وهو يحتسبها كانت له صدقه فرمی هر کس پاره یک صرف کا بو معلوم نالی خو و هو يحتسب وما في الجمله حالي لحالوكاتك چاوري اجري خوایتی يعني تو بون من تو عادت معنا بیان انا جين کولیرا کریم بو من علا کان ونیه ام كوليريكا اكرينيتي خيري ليبانو باشترين خيره بيخمص صعزم فرمي او بصادقه و بخير بويا نسري ولا الرواية كانت لا كيسا لخزمتي عابين افرمي بقرا باشترين خيره اگر چي اما بخوي واجبه يعني واجبه بياو مسرفي مالو منالي بكا لشرع علي اگر افرتيك زور زوريج دولمن بي لسري فرزني مسرفي مالو بكا كبداخه و ظلم زور جا لافرتك ري يعني افرتي وايا موچا خوره لشرع هيتشي لسني موچا سرف كابو معلوم نالی کشی بیا که بزور لیه سنیه فرموده دواتر من فرموده حوصو پنجا جابره فرمی رزای خواهده به پیه یکوتی یا رسول الله علیه صلی اللہ علیه عندی دینار فرمی دینار اکم پی یا دینار اکم هی چی لی کم فرمی انفقو علا نفسک فرمی بو خود خرجی که یعنی بو پی دایوسی خود قال عندي آخر فرمي دينار ترمبو فرمي أنفقوا على خادمك أو على ولدك فرمي بو خزمت كاركت يا بو منعلكت يعني بو معلوم منعلكت قال عندي طبعا خزمتكار بزوري هبو اوكاتا اكلي خزمتكاري خو بويا راستو خو وخزمتكاري بويا كاسي كلمالو خزمتي مالي كردو كلاي ما خزمتكاري سنيه يعني كما وتي دينار تلمها بشي لي كم قال ضعه في سبيل الله وهو اخسها فرمي اويان لبيناي خو دانك اما لو دوانتر كم ترى يعني او دوانتر يعني انسان دينار بدات من علكي لشتي باشا سرفيكا او زور باشتر لوی بل دینار یک صرف کم لپینای خوای پروردگار به هر پروژه چیته کواتا پیمان علی انسان مسلمان به زور وی یعنی و زور جار تیک چونی خیزان ب لبروی ام فرمودانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رچاو ناکری یعنی هر خیزان یک ام فرمودشیلینانی پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم جه بجا زحمت توشی لیک تلازان و چیشه و مشکله و اوانه فرمودی حوصو پنجاویک ابو هلیر رزای خوایلی بی فرمی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم فرمی اربعت دنانیر فرمی برشیوی چی گشتی او پاری که انسان صرفیکات شوارش شوار جوره دینارن عطیتا و مسکینن فرمی پاری که ایدتا فقیر و هجاریک مسکین که با مطلقی بطره فقیر و مسکین شکلتا که لکرده پیوتره هجار و ندار یا هیچی نیاهتی بشیناکا مسکین اوی که هیتی و بشیناکا ودينارا اعطيته في رقبه فرمي دوام خير يعني اويك انسان باريشي بي اي بخشيل لبيناو ازاد كردني كويليكا
کویلی استنی لم کاته اجبه در اشکری در زبته ک کاتی خو یمو اسلام جزایتی کویلا بونی کردو لگل آزاد کردنه او کو زور جارو تو معنا و دینارا انفقته فی سبیل الله فرموی جوری سیمیان او دینارو پاره کسر فیکی لپینای خوای پروردگار فی سبیل الله اتر جهاد اگریتا و خزمت کردنی مسلمانان اگریتا و عامه بلان با مطلقی متری فی سبیل الله ما بس پی جهاد دوای فرموی چوارمیان دینارا انفقته على اهلیک فرمی دیناری چې تر کایکې ته مصرف وو خاو خزان ازانی لم چواره له همیان چاک تر کامې پیغمبر پیمان علی علی صلوات و سلام دل سوسترین کا زانا ترین کا سپاک ترین کا شاک ترین کا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیمان علی افضلها الذي انفقته على اهلی فمی باش ترین دینار اویک خرج یکی بو مالو منعله بابی دواتریش مان که یک فرموده حوصو پنجاودو أمياننا الناوى باب يؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته إنساني مسلمان پاداشت ورقرين لسر هموش تيچي چا تنانت أو پاروي كأيكي تدمي خيزانتو كأم أتجيتو أما لناو كردواري أما يارنگ بين نبو بيان كم بي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بسعد كري أبي وقاسي فرمو رزاي خويلي بسعد عشر مبشره إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فم امرأتك ملا صحيح بخاري مسلم فرمي بيا قمان توهر باريك سرف يكي ما بس تتبير رزا من دي خوابي لا باداش تورا بلي ويقرنقا وكسي باري بيبزاني شون سرف يك هر پاره صرف کې له شاکې نیت عبادتې لبین وکوتم لو کو ډیرې کې اکری بای هزار دینار کولې رب کری که امه مزور جر قدرې نه زاین بلهم کولې رې زور مهمه کولې رې کته دو کولې را کری به 250 به 250 ام کولې رې زانی شون هاتو ته بر دستی منو ته به زور سپاس خواب کین لیره وک ام 250 دینار ک کم ترین دراوې سله ولاتی ام 250 یا هتا وک ملیون یکو دفتر یکو خانو یکو چی اوانه همي نیتی عبادتي لبنا في خمس عشر موافرمي فرمي تنانت أو فاروك إكي تدمي خزانكتو يعني إكي تدم إن جاء آية أمكرنا دم راس توخوية وكو هندك زانا أوتو أنا بصائب حديثك إيش وآية يا أوتام بس يوي يعني يوني خمالين أو أي درخوار دي معلوم منالت يا أيدي تا معلوم منالت ما بس تبي أو بي بلا هندك زانا لم حديثه أو يكالي بياو فاروك خاتة دمي خزاني ولين أو جورك لا خوشويسي درستك

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتاب غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمه 30 آيات هي لقرآن بيروز دا تكاو شفاعت بخا ولكيدكا حتى وكو ليد بودري أويش تبارك الذي بيده الملك واتا سوري الملك بيشوا أبو داود يراويتيوا بسراني باوردار واتا انفرمودي ودقيني كلا قرآن بيروز دا 30 آيات هي كا بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي تكاو شفاعت بو هر کسی دکا کل شو داده خوینه حتاو کدبه تمایی اوی خوای گورا لی خوش به اوش آتکانی سوری الملک که بتبارک الذی بیده الملک دست به دکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب

خيشوم ما ناخد بوشايلوتا كبوشايلوت تايبت ببيتي ميم وببيتي نون خوشوستان بيتي نون وبيتي ميم هميشا من قدارة بلام اندازي دريش كدنوي او من قيا بيوست بو حالتاني كتياتي ليردا اگر ايما ساكين بيت بون منوشي نستعين من جينا دي نيني بون مبلين نستعين ام نونا جوگر نازانيت نونا ياخد بيتي چيترا بيوستا اندازيك من جاك دريش بكري توا هتاوكو جوبيستي دنجي نونا كبين با روني بون مونا بمشي وازا نستعين ام شوازا خوين نوا دروستا بلام اگر كم يك او من جاك دريش نكي نوا اوا جوبيستي دنجي نونا كبا طاوتي نابين ياخد با بيشانو حالتي دوام زيادة روي بكين لا من جدانيا بلين نستعين اميش بيوزناك او ندريج بكريتوا چونك لا بلبندي منغا كان ان شاء الله لبرنامكان داهتوا باسين كاما بلبنديكي لو استياني كزو دريج بكريتوا بلكو بيوزتا باندازيك رابيهن دين للاين ما مستاكان ما نواكا بوشيوازا بيخوينينو حالتي سيم بو بيتي نون خوشوستان قلقلة كردين قلقلة بيكردين لكاتي زندادة ياخد لو كاتي كساكنة بون منوشي أنعمت بلين أنعمت بو ميميش بها ماشيو حالتها لواني هدروز بأنعمت بالله ميما ليرا داباسي نون أكين خوشوستان بيوزنا كابيتي نون قلقلة بكريت صفتي بيني إيني كميك منك كيد ريجا كينوا أجر ساكن بو أنعمت بمشي وازنك أنعمت بحسابي خمام بلين إظهار ما انكردوا أبي بوشي وازا بيخوينينو نخير بوشي وازا ناخير ندتوا لكات إظهاري شانو نكها در أكويت بجواني ومنك كيشي لقاليا در أكويت أنعمت بمشي وازا أي خوينينو خوشي بستان حالتي چوارم قلو كردن وكو وشي النار بلين النار ممشي وازي بخوينينو خوشي بستان اما هلاينا بين بيتي نون قلو بكريد اما زين كنون قلو كرا الف شي بدوية الف كريش قلو بيت لو حالتها دو هلا دروس دبيت حالتي بينجم خوشي بستان ديش كدنو لرزانوي منغا كاتي كشدي حبيت بونمونا وشي آياتي من الجنة والناس بلين چي من الجنة والناس أم لراند نوي خوشوستان ساناني تجويد قد غيان كدوا لكاتي نون أم لدي نوي دروز ببيت بيويستا منغكا أو بريد ريش كدنوا بيت لو بريد ريش كدنوا بيويزناكا لرزيني لدنكا دروز ببيت من الجنة والناس بمشي وازا نك بمشي وازا بيخوينو أما هلا يخوشوستان من الجنة والناس بحسابي خومان أجر بمعنى بمقامك بيخوين وياخد بشيوازي شدن خوشي أما بو قرآن قد غيليك راو خوشي بستان دريش كدنو رقي بيد راو بو نون نوني مشدد بلام نك لرزاندن ياخد لرينوي دنگك أما أو بيانش حالة بوك لكاتي وتني نون دا رودة داد وهروها لسورة الفاتحة يا خوشي بستان كاتي قالين الحمد لله رب العالمين بيسأونونا بجواني درب كوينك العالمين أما هلا يا خوشي بستان بوي أقا داربين نون منجي خوي هلا قلايا لهر حالة كابت بزوا بيد ياخد ساكن بيد ياخد إخفاء ياخد إدغام بيد إن شاء الله لا برنامج كان دهات وباسي حالتي مرتبة ياخد بلبندي منجا كان دكين لدواي بيتي نون خوش يستاندي نسل بيتي راء ديارتين أو هلاني الكلكاتي وتني بيتي راء دا دكريد يكام قوريني بي بو بيتي غين يان دنيشي ناديا لناو دمدا بونمونا الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم أما خوش يستان بيقوري بدنجي كناديار بيد ياخد نزيق بيتو لبيتي جيتر أما قد غيليك راو أبي إما بيتي راكا خوش يستان ببيشو زمان و
بەرپووکمانە کوێت نزیک دەرچەی نونە ناوەیە مخرجەکە بە تەواتیدا بخرێنە بەوەی بە تەواتی بکرێتەوە ئەڕڕەحمان بەم شێوازە بیخوێنینەوە. حاڵەتی دووەم بۆ پیتی ڕا خۆشویستان قەڵەوکردن لە شوێنی ناسکردنەوە و ناسکردنی لە شوێنی قەڵەوکردن. بۆ نمونە وشەی مدەکر وشەی مدەکر خۆشویستان یاخود مذەکر بە هەمان شێوە هەردوو حاڵە هەردوو وشەکە ئەبێت مذەکر بڵین مذەکر قەڵەوی بکەین. لێرەدا ڕا بۆی حاڵەتی وەستانەوە ساکین بووە، بەڵام کە ساکین ئەبێت پێشی مەکسوورە پێویستە ئەو ڕایە قەڵەو نەکرێت، نەڵێین مذەکر بەڵکو بەناسکی بخوێنین مذەکر بەم شێوازە یاخود مدەکر نەڵێین مدەکر. ئەمە هەندێک حاڵەتەکە بەدی دەکرێت. بە پێچوانە وشەی مەڕیەم قەڵەوە لەویایە خۆشویستان ساکینە، بڵین مەریەم بەناسکی بخوێنینەوە، ئەمەش هەر هەڵێ. حاڵەتی سێم بۆ پیتی ڕا خۆشویستان زیادەڕەوی لە دووبارەکردنەوە ئەتەکریر لە کاتێکە کە شەددەی هەبێت یاخود زەنەدار بێت. بۆ نمونە وشەی ئەڕەزاق تەکریری زۆر تێبکەین کە ئەمە دەکاتی سیفەتی ڕادا باسمان کردووە، بڵین ئەڕەزاق ئەمە قەدەغی لێکراوە لە کاتی خوێندنەوەی قورئانە، پێویست ناکە ئەو سیفەتە تەکریرە دروست بێت، تکرارمان هەیە لە لینەوەیەکی کەمە ئەڕەزاق، بەڵام تەکریرمان نییە کە لە لینەوەیەکی زۆر لە ڕادەبەدەر بێت کە قەدەغی لێ کراوە. یاخود وشەی ئێڕجیعوو بڵین ئێڕجیعوو تەکریری زۆر تیابکەین لەلینەوە یاخود دووبارەکردنەوەی ڕاکە زۆر ببێت، ئەمەش قەدەغی لێکراوە ئاگامان لەو حاڵەتە بێ. بەم شێوازە ئێڕجیعوو هەر ئەوەندە سیفەتی بەینیەکەی بینێ ئیتر پیتەکە بە تەواوەتی دەر دەکەوێت. حاڵەتی چوارم بۆ پیتی ڕا خۆشویستان دەربڕینی بە توندی. بۆ نمونە ئەڕەحمانی ڕەحیم بڵین ئەڕەحمانی ڕەحیم، پێویست ناکە ئەوەندە تون بین لەسەر ئەو پیتە جەخت دەکەینەوە لەسەر زانستی تەجوید بۆ ئاسانکاریە خۆشویستان نەک بۆ قورسکردنی قورئان لەسەر خۆمان. ئەڕەحمانی ڕەحیم نەک ئەڕەحمانی ڕەحیم، پێویست ناکە ئەوەندە توندی بکەین یاخود پەستان بخینە سەر مەخرەجەکە. خڕکردنە حاڵەتی پێنجەم خڕکردنەوە و کۆکردنەوەی لێوەکان لە کاتی دەربڕینی ئەڕەحمانی ڕەحیم، ئەمە هەڵەیەکی زۆر باوە خۆشویستان کاتێک هەڵێین بسم الله الرحمن الرحیم، پێویست ناکە بەم شێوازە بیڵێین ئەڕەحمان ڕەحیم لێو بەکاربێنین یاخود کۆی کەینەوە ئەڕەحمان ئەڕەحیم بەم شێوازە نەک ئەڕەحمان. ئەم حاڵەتە جاری وا هەیە خوێنەر خۆی هەستی پێ ناکە، مامۆستاکەی هەستی پێکە یاخود هەندێ جار ئەو کەسە ئەگەر لەبەر ئاوێنەیە جاجا سەیری خۆی بکە لە کاتی خوێندنەوەی قورئانە بۆی بزانێک ئەو حاڵەتانەی ئەگەر هەیە وازی لێبێنێت بۆ ئەوەی کە خوێندنەوەکەی ڕاست و دروست بێت. حاڵەتی شەشەم خۆشویستان بۆ پیتی ڕا جوان دەرنەخستنی کە زەنەدار بێت زەنەدار بکرێت بۆ وەستان. بۆ نمونە وشەی خوسر یاخود ئەسیحر کاتێک ئەوەسین لەسەر ئەم پیتە چونکە پێش خۆیشی ساکینە تۆزێک پیتی ڕاکە ون ئەبێ لەویایە، پێویستە ئێمە ڕاهێنان بکەین لەسەر هەندێ وشە. بۆ نمونە خوسر خوسر ئەبێت کاتێککە پیتی ڕا ئەڵێین دەنگەژیەکانمان بلەرێتەوە خوسر. ئەم حاڵەتە چۆن تەمرین بکەین لەسەری خۆشویستان؟ پیتی سینەکە سیفەتی ڕیخۆی بینێ خوس خوس فێربین کە پیتی ڕا لە جێی خۆیا بیڵین خوس. بەم شێوازە ئەنجا حاڵەتەکە تۆزێ خێراتر ئەکەین بۆ ئەوەی کە ئەو بۆشایە دروست نەبێ خوس یاخود ئەسیحر ئەسیحر سیفەتی ڕێخۆ بین بە سینەکە بین بە حاکە نەجاتمان ئەبێت یاخود ڕزگارمان بێت لەو حاڵەتی کە پیتی ڕاکە لەویادا ون ئەبێت، نابێ بڵین خوس سیح. ئەمە پیتی ڕاکە ون بۆ لەویایە پێویستە ڕاهێنانی زیاتر بکەین بۆی کە پیتی ڕاکە دەنگەکەی بە جوانی دەر بکەوێت. بەڵێ خۆشویستان بەوەندە کۆتایی دێنین بە بڕگەی یەکەمی بەرنامەکەمان.
ناوبرشی کدوارگرینو دواتر دینوا خزمتان.

0: ام برنامج لا امدو كشكش كردي بريز ما مستدان رحيم برنامج جان خنوي قراني بيروس
1: دوباره سلاوی خوای گورتان لبه بی سرانی بغیز خوش شویست. برگی دومی برنامه کمان تایبتا بخونوی لاپری تایبتی امرومان که لاپرا 570 لکوتای سورتی المعارج و سرتای سورتی نوح دخونی نوا لخزمتانا جو بیزبین انشاءالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم برب المشارق والمغارب فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم

وأنذر قومك أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم.

أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا.

فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. بله خوش ویسان لابرپین صو حفته من خوین دوا لخدمت آیت کانا آیتی چل کوتای سورتی المعارج کاتک ای خوینینو فلا او مدی منفصلة بينج بوش تشوار بو بينج حركة دريجة كريتوا فلا أقسم أقو أو قافا قلقلا كري أقو أقو بمشي وازا فلا أقسم واروها برب المشارق أجمع لبي أو شيء المشرق بقى المشرق نيخوينو مشارقة أو ألف صغيرة ما لسر شينكا أبيبا ألفيك دريجة كريتوا لقاليا مشارق دو حركي اين خوشيستان آياتي تشلويك أن نبدل دو نون جيشتو بيك كيميان ساكنة دو ميان متحركة أبي بيك نوني مشدد أن نبدل من كدريش دكينو آياتي تشلو دو خوشيستان فذرهم أو رايا أقاما لبي مضمومينكين نلين فذرهم فذرهم فذرهم صفتي بينك إيني أو رعاية بيوسة بجواني درك يوتشوكا ساكينة لويادا أغمان لو حالة بيت آياتي تلوسي من الأجداث سراعا جيمك قلقلا أكين وهروها ثاء لقل سينا مخرجيان ليكوا نزيكا أغمان لبي أو بيتي ثاء نكين با سين نلين الأجداث سراعا أجمل لو حالة بيت الأجداث بثاء أنجا سراعة بسين خوشويستان دو بيتي جاوازة وشي نصب صادك مضمومة أجمل لبي نلي نصب نصب إلى نصب يوفيضون وارو أوضاد لبرنامج رابر جاباس مانكر كنيكين بدال يوفيضون يوفيضون ضادك بجواني دال بكبير سورة نوح خوشويستان لرواتي بيشوا حفص عن عاصم لبينها مو سورة كان بس ما لمان هي بسم الله الرحمن الرحيم دخوني نوا أنجينا سر آياتي يكم آياتي يكم خوشويستان إنا بهماشيوا جختكين لسر أونونا مشددانا كبيرسا من جاكي دريش بكريتوا أنجا دواي أوا مدمان هي إنا أرسلنا ليش كده وين نونكات يكلنا كين بمدك إنا أرسلنا مالكو نونكات ليش كده خوي جوازة وليش كده ألف كيش بأن زي تشارب وبينش حركة جوازة أن أنذر أو رعاية مراققة خوشيستان بناس كده خيونة توا أين نالين أنذر بقلوين يخونينو أجمعن لو حالة بيت آياتي دوام إني بهمان شوا إني أو يايا لبرد يشكدوي نونكا بجوي نخين يايا شي مادية مادية طبيعية إني نا بكرتي إني دو حركة إيني لكاتي يايا شنا قمان كم يقداب بازي أو كاتا آسانتر ياخد جوانتر أو بيتا در أببرد آياتي سيم خوشويستان أن يعبدوا الله أو همزة همزة وصلة أن يعبدوا الله نيخوني نوا واتقوه ووكا ديجا كينو بلام هوكا أو هايا هاي الضميرة ديجنا كينو صيليناين نالين واتقوه بلكو بكورتي واتقو أو واوك وايشي مدي ماني واتقوه أو ضميرة ديجنا كينو كين بواو وأطيعون بهما الشوا آياتي تشوال خوشيستان يغفر لكم أو رايا دغمناكي نلين يغفر لكم كالبرنامي رابر دو باسي وحالتان ما كد يغفر لكم إدي غاماني لبيا خوشيستان أبي الراكب الجواني بخويني نوا وبناسكيش أخوين ريتوا ويؤخركم بهما الشوا ويؤخركمنا أو رايا ضمينيني ويؤخركم راكا ساكنة أقامان لو حالة بي وبناسكي دخيون ريتو واروا شيء مسمى
ميما كديجا كينو ألف كيش دو حركة إيني مسمى نك مسمى بكرتي أجمان لو حالتان بيت لا يؤخر لا يؤخر أو رعاية بقلوي دخوني نو أجمان لو حالة بيت آياتي بينجم خوشي وستان فلم يزيدهم دعائي مديك من هي أجر بوستين أبي بمدي طبيعي دعائي بدو حركة أجر بيجروين مدي منفصلة بتشوار بو بينش حركة دريجي دكينوا أجمان لو حالة بيت همزة من هي أنجا ياك من هي همزة كبيتكي سربخويا وياكش بيتكي مديو سربخويا ودريج دكريتوا أما آياتي الششم بخور شويستان بالنسبة آياتي بينجم ببورن وشيك من فران قال ربي إني أجمع لا وشي ربي بي ربي إني نلين ربي إني مدناك لخور شويستان لبيا كسر من هي بيتي مدمانية قال ربي إني أو يعني مديش طبيعية أجمع لو حالة بيت دعوت قومي بهما شوا مدي طبيعية قومي دو حركة دريش دكريتوا آيتي أحاوت خوشيستان وإني كلما بهمان شوا وإني آيتي حاوت خوشيستان بهمان شوا وإني دريش كدوين نونكا نبيتوي فراموش كدين ياكا يا مادة طبيعيكا أقامان لو حالة بيت لتغفر لهم نقلي تغفر لهم لتغفر لهم أو رأي مفتوحة أقامان لو حالة بيت واستغشوا واستغشوا أجمل لبيتي غينك بينكين بخاء نلين واستغشوا واستغشوا بيتي غينك نقولين ببيتي خاء ثيابهم نلين ثيابهم أجمل لو بيتي ثاك بينك بنبي با سين واستكبروا استكبارا أما شوا صفتي رخوين بسين كان واستكبروا أو بايا قلوناك نالين واستكبروا أجمعن لو حالة به واستكبروا استكبارا بمشي وازا بيخونينو بهمان شوا آيات كان وشي إني زور دوبارة بوتو ثم ميمكا هناك دير شكينو إني أجمعن لا وشي إني بيد همزكا بجوعين بيخونينو ودريجنك نالين إني أجمل لو حالة بيت إني بمشي وازا بيخونينو آياتي دخوش ويستان فقل تستغفرو بما شو بيتي غينكا نقوين بو بيتي شكتر وأولا دا همزي وصل مان هي فقل تستغفرو استغفرو أواوا ومديك طبيعية بكرتي نكينو إنه بهمان شوا بس مد كي صيلمان هيك دو حلك إنه أجل سرنج بين دواي هيك وابي كي بتشكل كراوة أو بو مد صيلة كان صيلة كرد إنه دو حلك دريجي دكينة وخوش بستان غفارا نلين غفارا فاكا قالوا نكين غفارا بمشي وعزا بيخوين نخوش بستان بونديش كتعيدينين با برغي دوين برنامه كمان با هواي رزامن دي خواهي پروردگارو پاشان سود و قازانج بو همو لايك تا لبرنامه دهاتو بخزمتان دقينا و بخواهي قولتان دسبرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: خلق عظيم سنايته
1: ربي مني راس صلوات وحبيبي خرج قايته أحمد وأسعى.

0: خزماني نا لباروتيان اي شعيب ايما تيناغين لزور بيو باساني كتو ديليت ايماش براسي تو بلاواز دبينين لنا وخوماندا وادا زانين ناتوانيد برنگاري ام همو خلق بكيت ام اي تو باسي دكيت پيوستي بهيزو توانايا چي زور هيو خو اگر خزما كانت نبوايا برد باران ماندا کرديد ونبيت تو هيز توانا ودا صلاتيكت هبيت بسر ماندا
1: قال

شعيب وتي أي هوزو خزمانم آيا كسو كارم بلاي إيوا وابتوانو دا صلاة تر اللخودا لكاتيك دا أوزاتتان فراموش كردوو جوينادن بفرمانا كاني براستي پر وردگارم آقا دار بوي إيوا انجامي ددن.

0: الكافرين
1: كاتيش فرماني امهاد بوتياتونيان شعيب اواني بروايان هنابو لقاليدا بهوي بزيو لطفي خومان رزقارمان كردنو دنگو نركيت ياتون تاوان كارو ببرواكاني گرتوو جاهميان لشوين جيغي خوين دا تياتونو بچوك دا هاتن لبربيان دا
0: كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود
1: هر وق لوين اجيابن اقادار بن دك مدين لولا تربچيت هر وق ثمود لولا ترچو
0: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين
1: سويندش بيت بيغمان موسى پیغمبر من نارد بچندها بلغو فرماني دروستوا هاوري لقل معجزوشتي سرسر هنري آشكرادا

0: سيد
1: اوي كباسكرا هنديك بو لهوالي خلچي او شارو شارو سكانا بود دجيرينوا هنديك لو شارو دهاتانا ماونو هنديشي تري بتواوي ويران بو
0: وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم

0: الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.
1: أي محمد همو او نشد بود جارين ولتي روكو حوالي پیغمبران اويكا دلي توي پيدا مزرينو دل نياد بكين دل نياش با كلم حوالان دا حق و راستيد بو هاتو بود رون كرايوا هروها آموشگاريو برخصنوي باشي تدابو بو ايمان داران.
0: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون.
1: بوانش بلاي كإيمان ناهن نون يازيان وايا فرمان برداري تونبن اولا شويني خوتان دا كاري خوتان بكنو براستي امش هميشا خريق دبينو كاري خومان دكين.
0: وانتظروا إنا منتظرون.
1: بردواميش تاوري در انجامي كاري هردولاب كنو امش براستي تاورين.

0: براستي ايما ام آياتان من دابزاندوا لشيوي قرآنشي پاراو دا بزماني عربي بو اوي ايوال ليتيب غنو جيريتان بخنكار
1: نحن نقص عليك احسن

كاتيك براكاني يوسف وتيان براستي يوسف وبراكي بنيامين لايباوكمان لأيمن ناز دارو خوش ويسترن لكاتيك دا ايمك كومالي چي بهيزين براستي باوكمان لسر لشواويه چي آشكرا دايا.

0: الصالحين
1: لنوان خوان دا هندي چان وتيان يوسف بوكوجن يان فري بدن شوين وزويچي دور او كاتا روي باوكتان يكلايده بيتو بو ايوو خوشويستيكي همي بو ايو دبيت انجا دواي نماني يوسف دبنا بيرو نويچي تاكو ريكو بيك

0: دوای او بریاره هاتن لای باوچیان و وتیان ای باوکا او چیتا لئیمه دلنیا نیت لباره یوسف و براستی ایمه زور دل سوزی اوینو زور خوشمان دوید
1: ارسله معنا غدا یرتع و یلعب و اینا له لحافظون
0: بانی بینره لگل من با بای بالی بداد گمو یاری بکاتو بگو من زور پارزگاری لیدکینو آگا من لیده بید
1: قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون
0: باوشانوتي من زور غمو پجار الدم گرد لوي كأيوة بيبن دا ترسم گرگ بيخواد لكاتك دا كأيوة لي بي آغان لبر ياري وقمي خوتان
1: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون
0: كركان وتيان سوين بخدا اگر بيتو يوسف گرگك بيخواد لكاتك دا ايمش كومليجي بهزين براسيو كات ايمه خسارد مندين زرر من لخو من داوو شرمزاري لاي تو دبين
1: فلما ذهبوا به وأجمعوا يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون
0: جاكات اكسر انجام باوچان رازي کردو يوسفيان بردو همو هات نصر او برياري كبي خنناو تاريكا ايبيركوا لو كاتدان نگامان بونارد كهوالي ام بسرهاتا لآين دادا ببرا كانت دادايد كاتك اوان آغايان لخوان نابتو لبيريان چوتوو هستي پيناكن
1: وجاءوا أباهم عشاء يبكون
0: باشان كتارك داهات هاتن لاي باوچان دقريان

0: المخلصين
1: سوين بخدا بيغمان جنكا پلا ماري يوسفي دا ويستي لي بدات يوسفي جنيازي لداني هبو اگر بلغي خدايي نزانيايا كسر انجامي لدانكي بخراب بسري دا دشتيتوا ابو شوه من کرد بو اوي هرچي گناهو تاوانو خرابه لي دور دخينوو براستي او لبنده حلب جاردو پاککاني ايميا

0: فصدقت وهو من الكاذبين.
1: يوسف وتي نخيروانيا او يستي لخشتن بريد يچيق لخزماني جنكا كجويل بسرهاتك بو دياربو كبياوي چي زيركو دنيا ديدبو شاتي داوتي اگر كراسك يوسف لپیشو درابيت او جنك الراز دكاتو او كات يوسف يچيق لدروزنان.
0: وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.
1: خو اگر كراسك لپشتو درابيت او جنك درودكاتو يوسف يچيق لراز گويان.

0: كاتيك مردكي بيني كراسكي يوسف لپشتو الدراوة بجنكي ود براسي اما پيلانو نقشي خوتانا بيگمان فعلو تلكو نقشو پيلاني ايوا زور گوري لم زورشتانا دا
1: يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين
0: انجا روي کرده يوسف ووتي اي يوسف ام با سفرا موج بكو جوي مدره توش داوای لی خوشبون و لی بردن بکل لحلو تاوانکت چون که براسی تو لگناه بارانو بحلتوان دایت.

يوسف وتي من تنها ليك دانوي خون نازانم بلكو جلوش هيت خواردنك تان بونايت كدر خوارتان بدريت كمن نازانم تيو تسونا بيجوي بقات اللاتان اما جازاتي خوم نيه بلكو او هندك اللوي پروردگارم فيري كردومو بزانن براسي من برنامي قوميك موازدهناوا كباور بخدا ناهننو هميشه بروايان بقيامه جنيه

اوسا يوسف بو كسياني ويت كوا ديزاني رزگاري دبيتو دبيت الساقي پاشا باسم بكر لاي پاشات كببه تاوان من بند كراون بلام شيطان بيري كابري بردوا كل لاي پاشا باسي بكات اي ترسن سالك يوسف ببه تاوان لبندي خانه دا مايوا.

0: تأكلون.
1: يوسف وتي حوت صالي بردوام كشتو كال دكانو دانا ويلادا چينن اوي كادر وينتان كردو ليتان زياد بو بقولكي وبيهل نوا مگر او كمي كدي خون دانا ويلاد بقولكي وهل بجيريت لكرمو اسبيو زايبون بدور دبيت.

وأن تحفظنا بحفظك للقرآن، وأن تمدنا بقوة القرآن. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجل

صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال والأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق ربنا الكريم، صدق الجواد العظيم، صدق الرحمن الرحيم، صدق الحليم العظيم، وصدق من بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين، وبآياته من المؤمنين، وبأسمائه وصفاته من الموقنين. اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعله ربيع قلوبنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده، اللهم اجعلنا ممن يؤمن بمحكمه، اللهم اجعلنا ممن يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويقيم حدوده وحروفه، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم اجعل هذا الكتاب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تشرح به صدورنا وأن تيسر به أمورنا بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحلنا به دار المقامة، اللهم أعذنا بالقرآن من الحسرة والندامة في هذه الدنيا ويوم القيامة. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تبيض وجوهنا يوم تسود الوجوه، اللهم بيض وجوهنا يوم تسود وجوه الكافرين والفاسقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أنت الله إلهنا وإله كل شيء إلهًا واحدًا، نسألك أن تغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك وإلى جنات النعيم، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو

نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وغمومنا. لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على أن أرسلت إلينا أفضل رسلك، وأنزلت علينا أفضل كتبك، وأفصحها كلاما، وأبينها حلالا وحراما، وأعلاها مقاما، وأحسنها نظاما. هو الكتاب العلي الشان، عظيم السلطان، مشرق البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، معجز البيان، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل